إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بيابيك لجماعات دا خيرتل لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو اوان دبلا اوش كاتيك دبيت اگر كسيك تان دزنوجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جگل لنوجكا و هيتش مبستي كي نبيت بيجگل انجام داني نوجي جماعات او هر هنگاوي كي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهی کشی لب و تو، حتی دقت مزگوتکه. اگر شو مزگوتکه اول نوش دایا، مادام چاوری نوش کردن گیری دبید. فرشتکانش باید پارین و او دوایی ل خوش بونی بوده کن. مادام لوکور دبید کنوشی تیا کردو. دلیل خواه بزیت پی دبید تو، خواه ل گناه کانی خوش ببو. توبه و پشیمانی لیور بگده بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکابی.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواهی گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشوه طبرانی با اسناده کی حسن گرایتیو وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نويجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا قيوم ليب و امن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت بپروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نوگر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: بسرني برزو خوشويست صلاة ورحمتي خواي پروردگارتان لبت لرادو محراب واجو بستي ختم قرآني پيروز دبين بدنگي ما مصطاي قرآن خوين ساعد الغامدي جزئي بيست كبآياتي پنجاو ششي سورتي النمل دس بيدكات بآياتي سلوپنجي سورتي العنكبوت كوتعي بيدت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة

وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة

عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا

بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ

فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريز ري حتى ايواري ليلة بيتوا و هر كس ايوارب بيخويني دا پاريز ري ليان تا بياني

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بن لبيغمبر
0: صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويا تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا عبدك
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پناد بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوا
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: تغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناها الخوش نابيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دل نيايا و أم استغفار و داوي لخوش بونا بخويني و پیش اوي ايوار دابي و بمري پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي او بدل نياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف.

تخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

ما كان على النبي من حرج

وكان الله غفورا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.

0: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما شاء الله.

الأب.

وهدوا إلى الطيب من القول.

Ha ha ha.

سواء

0: Allah.
1: وَإِذْ

0: شيئا.
1: الله.

بفج عميق.

السلام.

Wow.

السلام. ما شاء الله.

Nein. Nein. Nein. Nein.

One.

0: Why do that?
1: Why?
0: That's not my fault.

كذلك سخر

إن الله لا يحب كل خوان.

وإن الله على نصرهم لقدير.

الله ما شاء الله.

إن الله لقوي عزيز.

0: الله
1: إن الله لقوي عزيز.

المنكر ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن

بسم الله

وليد الشعريق ما شاء الله.

ولسانا.

Thank you.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: زور زان کوی برزو کتاب خانم دی، بیری فلسفی و چند افسانم دی، زانست و هنر چند دستورم دی، نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستي بو ايوا هي لپیغمبري خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روجی دوایو یادی خواش زرد

آيات الكرسي حيفا همو من دالا كان ما لبرينك بمن دالا كان ما لبرينك بخيزانا كان شو منو هتاعي خيني أو مالي خود بس بيربا الله والله هاتي لرواياتك أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هر كسك تو مضجع وشوي نفو خين دي أري خواي قورة أو يبارزي ويحفظ جاره ومن حوله زيرانا كشي بواسطي بيبارزي أو إلا دور بريشي تي أي بارزي أولا آياتك قورية هيز آياتك لو قورة ترمي لو استعسين لنا يبزاين لزور قورية شوه أو آيات باس لسي أكا باس لزاتي الله أكا بالرزان خوي تعالى أفرمي الله لا إله إلا هو يعني كلمي الله كلمي كأرين معجزيتي دي استاذ دركتي أرين لا إله إلا الله أرين صمامي ضدي إنسان فرعوانك أرين روحي إنسان بوني هندي شد أكا أو روحي كخواي قولا فرم فطرة الله التي فطر الناس عليه أرين بري لا إله إلا الله لا إرادي ضلت بي خوش بي سوكو كلمي موسيقاري لحني لا إله إلا الله تفريغ علمي نفس عليها مو إنسانك بيجسي بالتفريخ يا ها الرياضيك ضلي خوي للايك سيك داعني أري لا إله إلا الله تفريغي إنسانك خمكاني ولاعني صمامي ضلي أكاتو روحي فرعوانك لو يبيغمرة فهم أفضل الذكر قولة رين ذكر لا إله إلا الله أول آيات الكرسي ده هي الله لا إله إلا هو باشان فرمي الحي الحي والقيوم دو أسماء صفات صفاتي خواي قورن صفاتي عظيم أرن أسماء عظماء ناوي قوري خواي قورب إغمرة فرمي إذا دعي به استجاب هركسك بونا وانا لخوا بارتو خواي يكسر دعاي قبولك دعايك لكاتي ناتاري أخوين درين إغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم هركاتك لكاتي ناتاري بري يا حي يا قيوم خوا لها والدين

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله لا القيب يشوى باسي ومان كرك خواي قورا زور قرنجي داوا باسي ويكا خواي قورا أمان بيني فرمو ذكاني بيغمس صلى الله عليه وسلم بهمان شي وزور جغت يعني كردو تسارو مسالية أمش بو أوي كام إنسانا بباشي پرورده ببي ولا جيانا بچاكي رولي خوي ببيني و بزانه که خواهیك هی ای بینه آگایلیتی هشته و نابه مسقال زرعی حسابی لگل آکره امش وکو عرضم کردن زور ضروره با رازبونویم انسانه که خواه خوی درستی کرده و از زانه چی پیویسته عزیز کانم قرآن فرمه ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید ایما ام انسانه من درست کرده ازانین که چی به خیال یادیت و چه وسوسه و چه خیالاتی که باید و ایم نزیک ترین لی لا حبلی ورید حبلی ورید الان شادماری لای مل یان استا الان رنگا ما بس او بی او دو بشی میشک که بایی که باید او خطی که لبین یعیتی رنگا ما بس او بی که لوا نزیک تره لانسان خواهی گوره قریبون مجیبه نزیکه و ولام شدات وجاري وای کس کې نزیکی شلیت حتی زور به حساب خود و ازانی اتر هیڅ تیانه شته کچی رنگنی ولام باتانه بلم خوای ګوره ک پروردګاری همو جهانیان نزیکا زور لو زیات کې ما تصور یکین و ولام شدات و ایمه مبسته عزیز کانم ما مسمل عبد الخالق روناشی دوست کی خوشویس مل هولر بس اوی کرد ک چن صالم او پیش لا عمره لمدينة لبيش عادة عمره كاران أسنا مدينة لمدينة برسيارك على توبلي كسيك نبي لنوي أصحابي في غمى صلى الله عليه وسلم زور برسيارك على إن والله وكو يكيك نية دياري كلا أمل عشر لنوي فلان كسا بلا موكو عشرد أو عشرتي فلان أو عشرتي في سار أو أمانة معلوما هن بلا ميكيك دياري كلا ونية إتر وتي چي برسيارم كرت كسم دسنا كوت يا كز نبو كمن بسم خزمتي تاو كوچوينا مكه من بيرم چوي تل مكه قسمه كربو عمره كار كانو رين ماي عمره كردن ومشغول بين زور رشك كابراكي عربي دزداش لبر لدوره وهات باركلا بدم ري و ايود بعربي خواتو بشاد با من مسلمان انم همي خوشه لنا همي انا هات لايمن توقيله قلا كل مباش بيا كل موت يا شيخ من نوي عبد الله كريم مسعود دو خزانم هي ودو معلم هي لسای خواه وزن باشه حزکم لخزمت تابم من جوتم واللهی مشغولین و او تا لگل عمره کارکان و ایش من هی و نمان پرژی و مال دعوا بیو بیرم چوبه و موضوع که ایتر روشت پش روشه کتر لشوین کتر دیسان که لگل عمره کارانا مشغول بوم او پیاو به همان دستور هد خواه تو بشاید به من مسلمانانم همی خوشه و لناو همویان هد توقی لگل منع کردو یا شیخ من نوی عبدالله کریم مسعودم دو خزانم هي دو معلم هي وزعم باشا حسا كم لخزمت تابم أميش على منيش بيمود مالا دوابي ومشغولين وبيويس ناكا وعزيتت ناين وكوم على مجاملة دو هاي كروي بيرم كوتو إجا باشا خومن لام مدينة بدو أما أقرام خواكا أقايلن يتدلي منا حتى كمان بيرم چوتو خوا ببي خوي لمكا بوي ناردم خوي هاتا بردسم من نوي عبدالله كوري مسعودم ورا با دعوتكم بس من بيرم چوبو بداخوا او فرصتم لكيسچو ك لخزمت او بياوا كنوي اصحابه نوي عبد الله كريم مسعوده بتشم مالي ولا قالي وبيبين مو هني قسو باسو همشتان اللي قاليا حزي كي منو خواي قورا اجاي لو حزه يا ما حو مليارون يبشرين لمسر زوي عزيز كانم يا ما زوي كمان لچاوبونا ورا نو كدرزي كيشنيه ایمه که هیکین لحو ملیارونی بشر خواهی گوره امنه ایمه مبسته آگه لحظو خوشیکان مانه لوی که لنیت مانه لوی که دعوه کین او تا بوشیوه هاتو با دنگیوه هاتو با هانایوه حزکا بوی تحقیقه او کسی که نوی اصحابه اول ما دینانی اول ما که خومن هی نامانه بردسته بلام تو بیرد چوتو او ایتر هر اونگا مهم بو بیبینی اترا گنانیشی نخوارده بید یارا با نصیب نوو عزیز کانم خواهی گوره امن بینه خواهی گوره آگایلی مانه خواهی گوره هرچی اکین
تمارە کرێ بۆی لەلایەن مەلائکەتەکانەوە هیچ ون نابێ ئەحساه الله و نەسو هەمووی ئەحسا کراوە هەمووی تۆمار کراوە کاتێک کە عەرزە کرێ بۆ مان ئێمە بیرمان چۆتەوە کە ئەم شتانەمان کردووە ئەگەر چاکبێ جەزای لەسەر وەرەگرین و ئەگەر خراپیش بێ خوانە خواستە ئەوە سزای لەسەر ئەدرێن بۆیە چاک وایە کە تەوبە بکەین زوو بگەڕێینەوە بۆ لای خوا کە قیامەت چاوتروکانێکە بۆ ئێمە و کە مردین ئیتر بۆ ئێمە دێت هیچ شتێکیش نییە فریامان کەوێ بۆ هیوایی کە سوتان وەرگرت بێ تا علقەیەکی تر بەخواتان ئەسپێرم هەر شاد و سەرفراز بن

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله خوش ويستانم لا الخير بردو عباسي زانستي بيباني خوامان كرت كقرآن جخت كاتسري نمونيكي بوهي نينواني كهرچي لمبونا وريا خو آقايليه مسقال زرعيليه والنابي آقايل استمكارانا باش آقايليه دي ومولاتي كيانا دعي كرتني خوي ازاني چوني انا قليو كوتاين بيه هيني انكا بپنگي زمانا وطمان كخواي قورا افرمي گلایک ناکه ویت خواره و کسی تریلیون درخت لمسر زبیاهه ایلا آگای لو گلایه دن که گنمی جوی گیا هر توی کت لمجر زبیا ایلا خو آگای لیه هر چی تره هر چی وشکه هر چی وشکانی هر چی آو بحره خوای گوره آگای له همویتی رزقی همو بند و درست کرا و کانی ادا و هر یکی اجلی کی بودانا و علمی کی بیکوتایی که عقلی بشر تصوری نا که عقلی بشر کل لآستیه عزيزي كانوا قرآن دي سان تأكيد كات سرأوي أفرمي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أجر أي محمد بيان بلي أجر بيتو درياك بيني بيكي بمركب زانستي خواي بيا بنوسيتوا درياك التواو أبي وزانستي خواي التواو نابي أما بووي أمرو فتيا بقاك خواي قورا چ زانست و زانیاری و علمی کی هه که عقل بشر تصوری ناکه یان افرمه ولو انما فی الارض من شجره اقلام اگر بیتو هر چی درخت علم سر زویا که عرضم کردن الان 3 تریلیون درخت هه بی کی بقلم چنی قلم تی اوی تصورکن یعنی تصور کن هر درخت بی کی بقلم درخت هه لو مالیزیا 50 متر برز عزیز کان درخته دوصد سی سال تمنیتی. ام درخته ور بیکه با قلم. قلم چنیه؟ درخته چن قلمی تعبه؟ هر چی بشره بین بام قلمه علمی خواب نوسنوانه. با مرکبیک کنک دریایک، بلکه حاو دریا. حاو تجلی زمان عربیا بوزوریه. يعني درياي زوريش بينا بيكا بمركب إيه بشوشي مركب كتير بجنوسيته عزيزك دي باشا أجر تنكي بي أجر برميلي بي أي أجر دريايك بي أي أجر حو درياي بي أما هموي بشريت خليك بي علمي خواه بنوسيته هموي تواهو بيو علمي خواه كوتاينا أما نزي خصنوي شتيك كبيكوتاية كعلمي خوا فراوانا آقاي لها مشتيك استورا بردو دهاتو لا إخواني همي وكويك خواي قورا عالمي غيب شهاده ايوه امال عقلي ام بشرن زكاتو كعقلي بقدر لفي دستي بچوكا ام عقل بم بچوكيوا كام انسانا عقلي سنور دارا ام نموني بوهنتو بوي لو شته تبقى لو زانسته بكوتاية تبقى كاتب بيري لي اكيتو ورد اكيتو دي سان جاري كتربيتو بكوتاية ببا مالاني هاي اماش بوچي بوي بزانين ايما خوايق اپرستين خوايق مان هيا كزانسته كي بكوتاية و فعل لينا كريو هيتش تكي لينا شاريتو بزانين كخوا امان بيني تاوكو باشتر و چاكتر خوا بناسينو خوا بپرستينو و دست بجارینو لوشتی که او پی نخوشه تا خوما توش اشتی نکنی که لقیامتا وکو علی یوم عضو الظالم و علا یدی خلق لپشیمانی عادتا پنجه ای که خوی اگزه ای ام نک پنجه هر دو دستی خوی خات دمی و ایگزه لپشیمانی ای تازه خسودی شینی عزیز کنم تا توش او پشیمانی نبین که کس فریای کس ناکوه جیان الان کتابی که یک جار چاپ کرد چاپی دوهمینیه یک فرصه توابه دی باشه که خواهی کش آگای لهموش تیبی و هیچی لی نشاره توا احصاه الله و نسو خواه احصای کردو بشرک لبیری چو توا هموی حل جیره و هموی ماو چاک بیه بدسی راست وره گریه خراب بیه بدسی چپ وره گریه هنه

0: بسم الله الرحمن الرحيم حمد و سنا و سپاس و استایشی بی پایان بو خوای گور و مهربان بو خوای ببزایی بو ذاتی برزی الله سبحانه و تعالی سپاس بو خوای گور و مهربان که لطفی لگلان و اندوین و بردوام لطفی لسرمانه و نعمتی بشماری پی بخشیوین لسروی همو نعمت کان نعمتی ایمان نعمتی اسلام نعمتي عافية نعمتي ستر لو يكلم دنيا دا حلو بلمان زورة بلام خوي تعالى بلوت فكي خوي ستر من كردوين عن ستر من دكا يا ربي خوايا لتفكت لسر من هتا سر بيو ستر وعافية لسر من هتا سر بيو چون لدنيا يا فضح من ناكي وستر من دكي لروجي دوايك شا ستر من كي يا رب العالمين بله شاو درود و صلوات و رحمت و برکت خواه لسریانی پیغمبر عزیز و خوشویست و نوری شامان حضرت محمد المصطفى صلی الله تعالی علیه و سلم او رابرو شاو ساغو مرشد و پیشوائی من که هم لدنیا و لدواروجیش شاو ساغو رابرو مرشد و شفاعت کرمان دبی انشاءالله او رابرو شاو ساغا که لخو من خواه تعالی شاهدی بو فرمو و لقرآن پیروزکی دا بو بیان کروین دا فرمه لخوتان بخوتان دل سوستره النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم خمان چند حريص بين لا هر خير وبيرك چ دنياي به چ دوار روز به تایبتی بو خمان بدستی بهنین ناگین بحرسو لبرانو دل سوزی و خمخوری پیغمبري خوا صلی الله عليه وسلم دسا خوایا بل شاو لطف رحمت و برکت کی خدا بر نصر یعنی پاکی مبارکی و لشفاعتك به بشمان مکو لم دنياش دا حتى مردن لزيارتي ببشمان نك يا رب العالمين بسر خوش ويسا كانم صلاة ورحمة وبركة إخواش لإيوة بي صلاة ورحمة وبركة إخواء نيرين بواسر درو دروني إيوة إيوة أهل إيمان إيوة مسلماناني بريزو خوش ويسو كومل غي كردواري من صلاة ورحمة إخواء لسر خومان ومال وحال يمو لايك بان بي لسر باي ولات بان بي خواه تعالى لأي بارمو لسايي سلام ولطف ورحمة وبركة إخواء هم من جينيو من مرينيو زندو من كاتو حشر نشر من كا بأدو خلوها بسلام آمنين داخل باشوينك خو من كا خوي من كا اللهم آمين اللهم آمين بسراني عزيز خوشويست وكو دويني بلين من داني لمروج دا كا برنامكا من تايبت كين بيا صاليادي راديو محراب كا اوبو اما دويني شانزه صال من تيبراند بسر تمنو پی تمانی پیروزی رادیوی محراب ده دیار پیروزی باشت یک بکاریه که لشرع پیروز از سرچاوی ورگتی به پیروز یک پیروزه که لای خوای تعالی پیروز به ام رادیویش باو نو نشانه که الین تمانی پیروزی چون که هر خزمتی بشرع پیروزه که خوای گورو پروردگاه کردو لرژی روشنای آیت پیروزه کان و فرمایش شیر نکانی پیغمبری خوا ده صلی الله علیه و سلم پخشو برنامه کانی خوی گیاندو و بیسرانی خوشویست امرو لتماني حفدها من صالي او بما ناوته يكم روجي حفدها من صالي ام راديو برشكويا خواي تعالى لهمولاكي قبول بفرمي وزيادة يارمتي من بدا ان شاء الله تعالى بويا ام برنامج من ها برنامج تايبت بصاليا دي راديو محراب بلي روجي سيشمان بشويني برنامج بسياركاني ايوه جنابي موسى عبد الرحمن هم بهوي كاريكو بوينكرا وهم كاتكيش بو صاليادي الراديو كيش بنجابو بوي امروش لم برنامه يدا لخزمتانا ابين لو بونا يدا دويني هندي باسو خواس مان هبو تايفت مان كدو بميوانا برزاكاني راديو كمان و استوديو برنامكا امرو لخزمة جنابي ما وصا عبلايا دابين ما وصا برس الله يخواي قورو پرور
1: السلام ورحمة الله وبركاته
0: بيكو لخزمة جنابتا ان شاء الله ما وصا برس وكو برايكي قوراكا تازه دست به کار بوله خدمت یابین برای وبری رادیوکیو استوی جنابیانای و کوسروکاری و کو برای وبردنی لری اداری و مشوری خواردنی هندی کار پیوسته کن که اکیوت استوی جنابیان. بوی حزمان کلم برنامه دا لخدمت جنابیان دابینو و هندی با سخواسی تایبتی رادیو کب کین و رادگرنگی رادیو با تایبتی بو خوی باس لرادیو بکین. و رادیوی دینی و دل خوشی بیسرانی خوشویستیش اما اوکوی رادیو که رادیوی که بانگوازی دعویه او رادیو بان جوازی دعویانی تریش اشارت پی بدین ان شاء الله هم نکل کردستان بر کل همو جهان دا ا چندان رادیو ترهنو و کاریگریان چون چونیه ل بروی بشوی کی پیوست بویا ان شاء الله ل برگی بدور دکاتین ناوروکی برنامه کوا ناو بناو پیشوازی ل پیوندکانی ایوی خوشویز دکاین ل بیسرانی عزیز مان که حزکن هماهنگ بن ل گلمان لو ريزا لو في وزاتي رحمتي خواي تعالى بجدار بن بؤمدي ان شاء الله او رحمتك خواي تعالى دا اباري ك لفرمديا وارد افرمي عند ذكر الصالحين ما تنزل الرحمه جاور اخوي باسي شرعكي خواي غورو پروردگار كي كفرمي باسي پياوچا كان كي رحمت باري جاور باسي شرعي خوا بي او باسي پيامي خواي غورو پروردگار بي فرمايش شيرين كان پیغمبري خوا بي صلى الله عليه وسلم وان شاء الله حزكين او رحمت برهم ولایک مان بکویو بهمو مانو حلقه کی ذکر معنوی دروس کین ان شاء الله لسر بخشی رادیو محراب خوای گور پروردگار له ملایک مان پیروز کاو ما مسایان پیروز بای له جناب اشتکینو دعای خیر بو جناب اشوازین ان شاء الله د خدمت جناب تابین فرمو د سپیکی فرمایشکانو به هر سرنجو و تیکت کاه تفرم
1: بسم الله والصلاه والسلام على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين پیشکی پیرزوائی لخوم و لامستافا کوا اوکو جندی مجهول لپشتی کامیرکان و ایشو کارکن و پیرزوائی لأهلی صدقه و احسان اوانه کوا براسی 16 سال ام رادیو لسر نفقه و صدقات و خیری اوان اروا اوانش براسي جندي مجهولي كن يعني اوان سربازي كزوربيان كين بو ايرا كوقت وصليان بو كين رازينين كنابيان بنو سيريكا يعني نفقك وكو انفاق بي وكو كاق ناصر برحمت بي علي نفق لإنفاق واتوكو تينيليكا كوا لحديثة كان بيغمر صلى الله عليه وسلم باسواكا بعض جاء بكريت اقا بو بابي تشجيع نبي دسي چب دسي راس نزانيت پیروز بای لوانا کین کوا الحمدلله با توفیق خوا ک خوای گورا او انوا بخشنده کرد لو مالک خوای گورا پیانی بخشیا با قیامت خویان ذخیره دروس کن ک ذخیره ک تجارت ک اما لگل خوای گورا امر ادم محرابا بنک ک بو او برانا بو خوش گورانا کوا یارمتی دن او بنکا پارکا حسابکی لا دنيا وقيامتها ان شاء الله خير وبركته شفاء ابو نخوشكان يعني ودرجه كي برز بيبوان لقيامتك لحديث قدسي هات يا ابن ادم انفق عليك تو لا دنيا اوا انفاق بك هم لدنيا خويا غورا رزقك زكا هم لقيامتك درجات عاليه ابي ان شاء الله
0: ان شاء الله ما وصيان نا بنديك مان بيتي وبورا اگر بوونی پیون دکانو جاجار سکان وبرین لبر خاطبی سرانی خوشویز اسش مامی گورو اندامی فخری رادیو ته خوشویز رادیو ته اذن رادیو دغه شانه ته تمام شو فوتی مکی اما کسکای دیو اذن نبی مام بچر یاند خدمتان فرمو
2: خدمت لمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما ماجتي برزق
2: لا يكم فندس فيوندي وهتاكو أخير فيوندي ويجوي لننجي أم أخيار ريش في علم سلام إخواتان ليبو يبشتان ناكم لدعاة الدن دعواتم لإخوة دعاة كان من ليخ ملكا بنتمنا وقمرش كمان ما مسجلنا دل جنابتا
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: آمين آمين يا رب العالمين إن شاء الله هو بلين إخوتي علي جريمة وصايل القدسية لفرمايش القدسية أفرمي خوي تعالى أفرمي شرمكم ددستي كسي كسر وريشي سبيو وبدسي خالي بيجارته ومدواني ما بجا جناب إن شاء الله لنزا برلا خيركان إن شاء الله بو خوت وبو همو لأكمان بيسراني خوشي بيرمان نكي إن شاء الله بردوام
2: وعقصيك كم لم بمبر في روزة إخوة هو أولني كم قوات حوم هالله بلا حاشا لله تعالى هو أي كم كواه مسلمانی وکو جنابت او یکی یتر بعد لنیو ما مصاب دیم نفت اتماع خیاب کن ما مصاب وو بیست دیتا
3: فرمایشتا راست خانم
2: ما مصاب جان ام بیانیه چون نزبه دیتمو کاربان نبودوز لانشحات نو جان ما مگد کاربان نیر دانشا تا کاربات تا اوتم ایو دانشن ما شاردائی گلو بکانم ازانم گلو بشحنی لکوه یا
3: ماشاءالله
2: اشکر بخوا گلو بشحن نکانم دای جرسانو الحمد لله اذا عندها كي اكد ان الله ما بدت ولي مع عزاتي وثم من عزاني وفضلي اخوانا برعبا شكانم
3: بتأكيد انا بخوان
2: خدمت كابلاي كانت خدمتي في غمر عليها الصلاة والسلام يا رسول الله سلم جانك وانت برو دس بسر يتيمة بينا
3: الله
2: دبا صحاب داني دولو فشتي مالا كان مان برادر كان مان فرسيار كان داني مالا يتيمة لكن ما مسجان مريش لفنشة شزان دينار اخو اسوانين مريش لبوين بوين سريان ليردين
3: براسة فرمات افر
2: من دسي جوروي شك ماسا كم سلام عليكم
3: مان بجد جنبو ايما سيا فرمي دا صالياني دا مزران جبابي مخرابين بيش قدو عاخيرا كانت سرنج سيكي جوان فرمايشي كي شيرين
2: ان شاء الله ما مسألة بيرتان ناكم جو شمس كير شما كامل
3: باس
2: حد فايد بيرتان ناكم ان شاء الله مان بجد يموش دعاي خير بو من كان مام وصاد
3: ويتا على عقبة خيرك داماو نبي باي قبل عقبة خيرك ما بعد جاء آمين آمين
2: آمين
3: آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين
4: آمين آمين آمين
3: آمين آمين آمين آمين آمين آمين
4: آمين
3: آمين آمين
4: پیروز بای رادیو تان لیکن پیش الله پیروز به لهمو لایا
3: خواهی گرم مبارک و پیروزی که لهمو لایا یخواه سر
4: کوتو بیو ایش الله هر بردوان بی خواه ام پخشمان خالی نسینی
3: لسان فاق بی ربی خواهی زیاد که انشاءالله که گم علی اگرن که هوری که بدا
4: وای گوره ایش الله پادستان به بهست باتا و ایش الله خواه
3: امین اجمعی انشاءالله
4: امو من لحوزی که سر کو بینو لگل ایو یا ایش الله ما مستقیان
3: لکیو گیو من لیگری دادا لطفی
4: والله لسر چنارم بساقب
3: باشه خوش که بحرمت دکم خواهی
4: گرسر بخوربان ازن بساقب بخواه من نیا برواق ببیا اگر خدلم رادی رو جنب یا ادارم نیا
3: ات دعای بردامی بکن انشاءالله تا خواهی تعالی بردامی که و
4: انشاءالله امین انشاءالله باقبم يخوص تركوتو من داي دعا خير تاني كان باقبم نخوصم
3: مرض او دانجي
4: اخوان لما الله ومقاتو شتمنية هاد قلم راجوية قلم جانم بم راجوية
3: اخوان جان بو خاطرين او جوانا كان شفاي برحمتان بو بني
4: بقربان ابم دستي اك بيكتان مازك دستي من بجد مازك رزم هيا بو داي دعا خيري ليكم دعا بو بكن هموتان بس باقبم
3: لاماني اخوان ابي دادا لطفية اخوان قولا سرفرازة كادنيا وقامت ان شاء الله
4: طلبت
3: منك خواك خير باب كما مستعجل باب خير ما بابك شيء ويا بخوا
4: روجي نبي ونبي
3: طاقه من نبي تبع تدعي خير ما بابك ان شاء الله هر ابيت باذن اخوا ان
4: شاء الله دعاء تاكان بي ان شاء الله دعاء تاكان
3: بي اخوا رب دستكان خوش يا ربي خير تان بنو سيو الاشفاق بل خواك رسول كاي ان شاء بله داد رؤیای هاوری برنامه و هاوری رادیو محراب و خوشکی برای زمان فرمو
5: سلام و برکت بو هاوریان و بو مامستا برزکان و بو ام مامستا سرنگ برزا
3: خوشکی برای زی
5: خوش بو همو اوانی که جوی علیمانا بو همو اوانی که جوی شان علیمانا هیوادار مشالله روژه لروژان جوی علیم برنامه پیروزه بگرن تا بتوان مثلا بونمونه لتامی دینی اسلام تیه بگرن انشالله درود و سلام بو جانی پیغمبری نظر هزاران هزار صلوات لسر جانی پیغمبری نظر و اصحاب برزکان و یاری و وران و خزان برزکان انشاءالله خدای گوره انشاءالله بشنکا توی راستقینه نوری روناچی پیغمبری نظر ممگنه و قبول ممکن انشاءالله
3: امین
5: ممستا جان دست خوشتان لیکم انشاءالله
3: همش دست خوشی من هی با برستان و ایوی بیسری خوشیست و بردوام هاوری رادوی محراب خدمت ایداد رو
5: ما مستاجیان خدمت لیما اما با ایو جوان ما مستاجیان بذیدیم رادیو آنها یعنی شتکی زور زور پیروزن بذیدی امن يعني دين إسلام خداوندي إسلام خداوندي جورا بيغمبر إسلام يعني بأيما ناسا ما مستجد يعني براسي من ألم تارواني رادوي محراب أقر روجة لروجان مثلا بوني من أمن ترسيومني بلين بوستي لبر كمي مادي ولبر ما تارواني خواي جورا بو خواي بري أكا ما مستجد تاوكار من خواهوني جورا كارواني رادوي محراب إن شاء الله هر همو من كأويكا بجدار وكجيقر ويكا بهرش تيكي بسيطيش ببجداري كدوا إن شاء الله ببين هاودم وهاوري في غنبري نازل لقيامة خداوني كورا سركوت تانكا ما مستاجيان براسي أم راديو فيروزانا إما راجو تما مستاجيان أجا أم راديو فيروزا بخوتا نزان أجا روجنا بيا وكوين قال من يكسر ها هاوار من برج ما مستاجيان راديو بون يعني ما خاموش شباب أم راديو يعني بيه مجاملة يعني بيه أوي كوصف تيش تكا بخو لخويا فعالم عشترا ديار ما مستاجيان
3: بيه قمان دسا كانت خوش بيه دادا رويا هندي قصد بيه خسمه وإن شاء الله على ثانية كم بيجمان براسي خوشم يعني أو رجاني كبخش ماني أجرم براديو كان بلق والحمد لله راديو القرآن هي راديو تري هي راديو السنة هي راديو الحمد لله بانجواز ودعويا بلام سبحان الله كألفة دقري وكوتون هاورية كده هي ألفة تبي وأجري كألفة القرب راديو محراب وبو تايمان بني راديو محراب كالحمد لله هلا القرآن بيروز وكسر شوية بيقرا هتا كاتا فرمايش كاني في عمر صلى الله عليه وسلم باشا وتاري ما مصايانو انجا او سرود تواشيح ام اشتاني كنا نو فاصيلات كان هي نوعيتي كي جوانا الحمد لله للراديو محرابا هي يقنا مضني انسان توشي ملل كا يعني بشيوازي كابويا براسي اخرى ناقري مدوارم ان شاء الله بسراني خوشويس ما نهر تاويك خوان تاقي كنو لقال راديو محرابا اويكا تازه مثلا اگر اشتان وبراديو محراب او كاتا ان شاء الله بينيكا تشجيعو بركتك وردة قريلا راديو محراب إن شاء الله.
5: بلا ما مستعجلين تشبياتنا بي يعني توك كاتك خوارنك أخوي تامي خوارنك كان كي هذي كوي تامي خوي ما مستعجل. أما راديو أنا مثلاً بقول منا جها مثلاً بقول منا من لقبل راديو محراب كرهاتهم شيء جملة راديو محراب يعني خير وبركاتهم لراديو محراب ورقتهم ما مستعجلين. لو كرمنا خواني جور إن شاء الله خواي جور أبو خوي بريبك إن شاء الله يعني من تساهم لوني مثلاً بقول خلكي بريبك من ألم كاروان راديو محراب خواي جور أبو خوي بريبك خواي جور أبو خوي دستي بيوتي بوي الحمد لله الأخوي جورا بزيادة همشي بروك يا شباب ما مستعجلين.
3: إن شاء الله وآمين بيمدي ما نصرخ تينا خوش حاله بنزياتر.
5: دعوي لي برنا كما مستعجلين صاروني دعائي بخير ملتان إن شاء الله والسلام عليكم.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته خالي الرازي بيا خداكي وداخان لخدمتان فرمو. أقل سر خدمة وتكل سر هي الماية وممكن برابه داكي ودا لخدمتان فرمو. داكي وداخان دنگی نگه تلایم اگر اصر خدش ما بی برای ما مساجین اوی که گوید لیبو لبی سرانی خوشویز لحسو نس یک برام انشاءالله دعایی نصر کومنت و تعلیق لسر سکانیان حزکین هینی جناب تا و لهمتی جناب تو لیبران و انشاءالله پلانی ده تو من و رادوی محراب بفرموی و هر وها او گرفتانی که بردکی و ده تو بره
6: السلام عليكم.
3: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
6: فيروز بايكي جرم كان لأكم.
3: يا أخوال جنابي شي فيروز بايكي
6: بداخل. جورة بركة خاتة كنالة كانتان إن شاء الله. دو تشارك إتد من بأمل بوم.
3: نا إن شاء الله بأمل نابي.
6: بتم إن شاء الله. حتى عمنا ساعتك وبعون صحيان.
3: فارس فيك يا أخوة داكي وداخان.
6: واي جورة بركة تانتيكا إن شاء الله.
3: كريم أنا بي بإذن إخوان نايرين بأمر بن رنة دعا كوين.
6: واي جورة لكم كريم أنا ببوري إن شاء الله. دواي دعا شيطان لكم. واي جورة بركة قاطة.
3: إيوة دعا شيطان وكان. إيوة داكي برزنو. إيوة لما لو أخذ ما تبيروزتان هي بعيدة وبخيزان. و اسباز بخواهی تعالا
6: او آموزگاری و خیل و برکت در رادیو کان تانه هیا ایشالله استفاده معنی کردو لیشی اکنی کش بخواهی گوره
3: اشتیوان بخواهی
6: یخوا پیروز به ایشالله همون ساله بخوشی
3: ایشالله خواهی گو توفیقی مولایک بدا ایوش
6: خواه پایدارتان که یا ربی
3: مالتان پروه لأسودهی لبختواری
6: خودبانه بم اجمعین
3: ایشالله بدستی نزابی بشبان مکن بشکم اخواهی تعالا لس امریک جوانه بردوامان که ان شاء الله وابتوانين بالجواني دليل مسلمانان زيادة الخوش كينو
6: إن شاء الله كيروز بأي تانيكم دوبارك خواهي جورة بذيبا معي الشير وبركات بوغمو مسلمانك وبتعيبتين راديو محراب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ورحمة الله وبركاته. داكي وداخان دسو شاوت خوش بي علي رازي بي يا رب. جاء أو بيقومان هركاري كيش كإنسان أيكا هم بصفتي خوي كإنسان ما وصيام بيكم وكورينا بي وهم عوارزي خارجيش وكاران ينا بيش وكابنا كوس بلا سرقه كا اتر آلمان وهنديك باسو خواس بي نخزنا جناب
1: إن شاء الله. بالنسبة عندو أجر خوي جورا توفيق ما عم بدأ طبعاً هو معلومة تكرارية كينو كأم الرادوة يعني لسر يارمتي أو كاري جغرانا يعني
3: الحمد لله أو
1: يعني زادي إما تا إس أوان أجر أوان نبوايان الرادوة نابو يمرج كم يعمل لهيج جهتك لهيج شنيكو يك
3: بله هاوكاري ويارمتي
1: فلس هاوكاري ويارمتي اما ورناقرين
3: لاني داريك جل ميزانية ميزانية
1: لو لا يشو اما براسي اعلاناتي تجاري ومانا ماني كالراديو نكانتر بلسر اساس هو اجين نك بو الراديو كان هات تجارتي كانجامية دن يعني لسر اصلي عالم يعني كالو تجارتان
3: بله شوازي بازرقاني بله
1: اما او معناني او معناني لبر او كوس معني يعني اما اسا او انيك برنامج تقديمه كان شنا كان تر باريان بيدري او دوني خط انا وابو خوشي ماموسا ويستي ماموسا عبد الله جزاب غابهين بسبين جزار شي لبس يعني
3: ايش تكايش داديه
1: بعض لو برانين لسر حسابي جرفاني خوياني يعني بساري خوياني يعني بتاكسيا برنامج تقديمه كانوا أوران يعني أم إمام كسبان ما أنا للريع براسي بس لسروش الحمد لله الأخوة وزيابية أنا خوي جورة توفيق أو ماني دعاء كإرشاد عالمك لناحي روحي ولناحي عقلي ولناحي إيماني فقهي علمي كوا بنا سبب أو هش درجة كبيغمر صلى الله عليه وسلم باسي كده كإنسان أراد أنا بهش توبي يكلو عن الصدقية يكلو عن الرجوع شون رجوع كي دروس بقري يكلو عن النجاة يكلو عن الجهاد جهاد بقشتيك يعني حقيقة إما دعوة كان الأخوي جورا توفيق ما بدأ أو خطابك إما بوش وبيه ك عقيدي كي جوان بقينا وعالمه فقه كي شرعي يعني كوا لسر أساسي قرآن وسنة لشارشوي زاناني إسلام كوا تقديمي عن كده إما لو ناحيوا إن شاء الله أمكو سبانا
3: أرواتو إن شاء الله أو بيوان ديش برقين يا شخان فرمو
7: السلام عليكم ما شو
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دادا هي شو
7: سيداني
3: كم دشتان صحبه يا أخوان دوست باس دشي ايوه شابه
7: بيرزبايد ايوه كي يا الله
3: فارس بيكا يا ربي
7: ما وصيان والله يبقى بسيار ما بو أخوة في عندي في بابا بشنا ما كشتوني أدر والله من بيتو ممنونة
3: بفارمو لخزمتهم بس هرشاو
7: ما وصيان أم خلانا أسليته وبدلون و أتزان بو جسم و بو بعد الشكل إيه لو أنا يوجا إنسان حرام بيز أحمد أجرن كل يوم بيز باستك
3: يعني تو بلما كده ده هي شو أو خلك أكل تو يوجا كات يكل كرا ولا قال لي شكيد رأي أحد صار بخويا شون يعني
7: شون يعني صار بخويا
3: تو باس يا كلي خلك تو كوشون يعني نمونة هنا أكو خلي درومان وأمانة بهمان شو خلي يوجا جكرة تو أو بجاريت يا كي
7: بله
3: جهات روحانية بابتك أم روحانية واضحة ما وصل
1: بله
3: باش داده هشو

0: فحافيز بدي اخش حكم نص يعني نسبه يوغا لاصله لاصله اما معتقدك هندوسيه بوينه يعني مساليك لا او طقوسك دينيه بو بيديني خوي ايكا يعني خوي بو خوي فراغي وجودي خواه يا لذاتي او خواي او مانغايك مشكلك شتيك اي بارسيه يعني لو ناحيه نوع الرياضيك الروحي وفكري وعقلي ايكن او فراغي خوي انا بركنو بوشيوا اما يعني خواي قورا ام ديني خوا ام دو سرچاو قوري قرآن وسنتي دا بايما أما يعني خواك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقنا عذاب النار يعني إما أجب بروين ناو أو مسائل عقيدي خمان أو مثلا كوا عالمي غيبة وشهادية كوا لبردم خمانة براسي لو ناحيوا بمناجات وبدعاء لخوا داوا كردن إما زور لم مسألة يوغاكا و
1: أقول لما تي فرموي أمان إسا بناوي أها إشارتي بي بناوي الرياضة و راهنان و أما إني جوغا
0: أمان
1: يعني تشبيهنا ببلين غير دينيك
0: بلي.
1: تشبيهنا بغير إسلاميك بيت تقصكان إما وكابلي و بمبو الرياضة و بوجي سمشاكا و نيوجا كمو سرها خمس سر سجدة و أو بارق خالية بيت و أمشتان تشبيهنا بي أميش مسلمانك بروا أو ينبكاتوا برا منيتي عبادة نايكا
0: يعني أو يوغا ورزشيكي هنا روحي وفكرية أو داسي أو بو حالتا أو ليكا داسي تشاو نقينيو أراتنا وفكر وخيال أو لقل ناخو روحي خويا
1: أقل أو بي أما
0: أو يعني بوشيوا إما حقيقة هريك إما يعني إما الرجعنا وكو مسلمانك حقي نفس خو مان لسر هيا وين اللي نفسك عليك
1: جسدك
0: يعني أمد جسد مان نفس مان لقيامتها لسر ذاتي خو مان خواي قولا كأم روحية بيمان بخشي وعقلي بيمان دا مجموعية حسابات مان هي يعني روجانا إما أبي حق النفس حق الناس حق الله لمسي أنا كوالا قيامتها حساب وكتاب أكريت يعني لسر من لقيامته حق الله أو لسر بدي صراطك أبريتو أروبو ديو لقنطرين مظالم حق الناس هي تو أم جسدته أم ملك خودني حتى أو مالك أخواي قولا رزق أيدا بيد رزق خودني مالي خواي أمانتي خواي لايتو لسر أمانة إما وكل إسلاما شت منظورة يعني بيوسي من ممكنة إنساني كي يعني يهودية نصرانية إنساني كي بدين بيوسي بو حالة تبيع أما لم نحوى يعني بو حالتك و كأمن دانشنو أمو أنجوي كي أواتشونو أتا غلوب وملوبي كي
1: ملخص إما حكميك بام خشابلين أنيتشي أمشتان
0: يعني إما بديل ماني لإسلام زور لوا بقواتر أيش ورزشي كي فكري والروحية إما بمشي وأتوانين أو أنجام بدين
1: إما بوي أهلي إسلام خمان شتي خمان ماني
0: شد منزورة شد منزورة يعني زور بيويس ماننا
1: وإما مسلمان ناشي أوشتانا باي شارك بلايا مرة بلايا بنايو اليوشي هندك ورياضة وشتوى أمرو يدك أبرام وردوه دا أمانا ببي مرامو ببي اشتك أوشتانا ناكن بروا في أمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي ما نوقع في شبهاتي وقع في الحرام في شبهيتي وكو اتناو حرام ولا بروا هلا بنغطوا خوش كبر إذا كان موازيلي بينه كسي كيش بس بناوي كي تو تأويلاتي وبك حلال ورزشة أوش إهمالك وقوي مدري بله ما وصلك يا بشيني وصلت وراك
0: بله
1: هل سنحص لبروي داده شو بسياري جام دابو بلي. إمام رو طيبت ما كروبا
0: بله
1: أمصال يادي الراديو بلانا كاني
0: إما الحمد لله للراديو دستي كارجيري من هي للراديو الحمد لله إيسا وكو لائحي نظامي كي داخلي معناه بم منهج تازه كوا إن شاء الله خطو برنامه كان معناه زياتر بي حتى بروجي زياتر معناه بي كخواي قولي يارمتي من بدا كبتوانين زياتر خزمتي جوغرام بين يعني امرو أم عصري هنا براسي أم عصري عولمية عصري يعني عصر إعلامه إمرو دنيا

0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسخو کن پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-0-9-9 اسیاسیال و ویبر 0-5-7-2-32-7-1-3 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرعه کانتان رادیو محراب دوباره سلاوی فرگوته و جاتان لبی سرانی و خوشویسی رادیو محراب له شونه کن فایگورو پروردگار سلامتان کا لا ناخوشی و پروشی به دور بن ان شاء الله همیشه آسوده بن همیشه له خوشیا بن همیشه سلامت بن خوشحالین کلم ساعتیا لم برنامه راس و خود تایبتیا که سالیادی دامزلاندی رادیو محراب و پیمان ناوتا 17 همین 8 رادیو محراب و پیمان خوشه ایشالله که اوی بیسری خوشه ویسی او جماره تلفنان من پیشکش کردن او جمارانه لای خودتانیا داشت کن ارکاتیک پیویز بی همه هنگی من هبه لگل یکا بتوانین ایشالله با وشه کی جوانش به بسلاوی به بنځای کی خیر به به هر پیژنیاری کی جوان یا نه رخنه یک مان که هبه بس یی کی فرانه و فاروانه و بسرسرو سرچاوی د گرینو بو خدمت رادیو ک لپیناو پیش خصنی رادیو ک لپیناو خدمت رادیو ک ان شاء الله بشداری مان هبه به هر شت کی رنمای کی جوان ام زور خوشحاله بین و خوشی سکانم لمبرګیترا رادیو محراب بردوام بین لسر او پلانانی که همانه لخزبن ما موسا عبدالله برز دا دخین برچای بودی دی اوی خوشویست با امیده انشاءالله مای دلخوشی من بی و زیاتر من رادیو محراب بیتا جی سودی همو لایک من ولی سروی هموشی و مای رضا من دی خواهی گورو پر بردگان انشاءالله بله ما موسا گیان ساو کاتی که بیسرانی خوشویستی شا پیوندی اکیان کرد لخزبن جناب فرمان شکان
1: یکیتر لو برنامانه که پیویسا لرادیو محراب بیت برنامه خوشکانه یعنی خویان برنامه بین او خوشکانه کوا لتوانو
0: نسبتا هب و ولام دیاره دابرانی تیاب و
1: نسبت یعنی خویان چیان پیویس بو عالمی خویان یعنی کوای کوا بو کوملگا پیویسا دواکارین لیانو دوامان کردو و دا دا نشین لگل او خوشکانه کوا امکانیت او یعنی ام رادیو ما الحمدلله رادیو کی
0: همگیره
1: همو کس اتوانی بیت بس اما بنو کو سیاستی برنامه خوما او یکیت برنامه تقدیم کا اما گو گریندی تسجیل یکین اگر با او با
0: شوازی خوی من انشاءالله سود بای سود بی و تجاوزا و تفان خواست
1: او وقت اما حاضرین هر کسی اتوانید بیت خزمتی بکا اما لخزمت یعنی لو ناحیوا یکی تر لو برنامانه که و امانوی تقدیمی کن علمی فرائزه مسئله هین مواریس که و امرو گورترین کشی عائله كان له موش هناك
0: فرمك خالد يبرز لسر خطا فرمو
2: شوار اخواتان لي ببرزان
0: صلاه ورحمه اخواله جنابي شكا خالد
2: بخوتي بو مستاخي برنامج محراب فيروز بني سالادي محراب عندي كم تحدي حفصه يعني من صالي المحراب عندي كم فيروز بها فهمون التي كور براسي الراديو كتان زي خويك دوتو لبليها مو معناه انا ما كانت عندي بيزو زور جوانو بيزو يا بارم لا فاريادي بمقطع لفاريدا اتوزع تبدو ببرنامج خوتو برنامج خوشكات عن بنو بتيسر بيو جي غازي بني مصوانا بيو هرواج بو ان شاء الله دوباره سرالي اتان
0: تروز بيو خالد جان زور سپاس با پیون جاکن دستو چاوت خوش بيو امش پیروز بایل جناب تانا کینو سپاس تانا کین که بردام هو گری رادیو محراب رو گویل رادیو محراب دا گرن او ما ای ان شاء الله هم سودی دنیا مانه و هم پاداشتی دو روزیش مانه ان شاء الله ام به جناب تانه و دلخوشین که پیوندی تان هيا که گیل رادیو محراب گن لکیو پیوندیت کرد
2: لسلی ما ایم گریش جوبیس چې همیشه برنامه کانتان نه خو د دوباره
0: هزار باره پیروز بیاسه. خواه سلامتت که خواه گوره لی رازی به زور سپاز و پیونجه کد یا خواه سرپراز بی که خرید گن خواه لگل ببرا شیری نکم دستو چاوت خواه بله بله امام سلام
1: بله یعنی ایسا ام مسئله میراتی که بشه که بر رگی شرع ابی حل بکری بشه که یاسایه بس قوای گوره جل جلاله لقرآنی گوره مسئله میراتی هموی خوی تقسیم کرد حتی با پیغمری جنه الا الا یک مسئله یک باپیر نبی علوه یک هینه که حساباتی که نظری عمریه یا عبدو مسئله نبی باقی که قوای گوره خوی تقسیمی کرده دی اما به طیبت افراد لم مسئله میراتی زور زور ظلمی لیه کرده به عام حکم شرعی که نزان دید که اما یعنی او پیاول لو مالک عمر خواه که او خزانه که چهار مانگ در روش ابی عده و حدادی خواه دوائی او بندقی نص آیت قرآن یک سال کس بوینیه لو مالا که خواه گوره لسوره بقره بالتفصيل امشتانية بو ايما باس كده بو هي او لويب ميني دعايا و يعني
0: امريكا جنرال موسى افرمي عفو ببورا
1: بلي
0: ان شاء الله ما لبرنامك او تري
1: بلي بلي
0: بس عموما ايما برنامك دانين بلي دخل مسالي دا باش كني
1: ضرورتكي او باسك بلي. اما عالم اما نازعنا بلو ظلم يزورا كريا ايما برنامي دانين
0: بو شتيبان بخ
1: لو ناحية
0: إن شاء الله
1: يكي تر الدنيا من وقت ميوان ما نزور بو نمتواني شو قيوم قرد لبرنامه كان خوشكي داواي برنامه كان امام سا قادر كد درششي او برنامه براسي اما لي داوا اكين كا برنامه تازي بيه اگر نيبو اوانا تكرار اكين حتى اگر بوي بكريو پیان خوش بیه اما دعوی لیکن یعنی اگه بتوانیه بکاته برنامه که مباشر چکم و کشه عالم و کمالایتی و امانه خوی جوابی عالمه که بداد اوش وعده که اما لگل خوی قصه کن اگر او استعدادی اوی بو اما لگل یا تنسیقه کنو بوشوا برنامه که تقدیمه
0: کن پیوان دیجوا گرین که کیوان گیان باله فرمو
2: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيواني بارس.
2: توبن يا أخوة. ما مصابي رزبائي تاندي. إن شاء الله ساكو توبن.
0: زور سباس فكين كيوان جان يا أخوة لجناب اشتان بيروز بيه لخزمتان.
2: ما مصابي جان. والله اوتي بني وان بوش عرفت. كا زوري كات وقت واي ابشره. تخش هيا صود نيا.
0: لكوي جنابه.
2: يا سود لنا ودو بوين حوتك ورقرين وقت واي. والله اوتان شارة سر كدايا ربطان كدايا. بیک و بوی هن یعنی پخشکا مستمر باستر بود دستان خوش و سرکوتو بنی اخوا
0: با نوشاری سلیمانی فرموی؟
2: نه والا ما مساین دست
0: ارزم کردی یعنی او ملاحظه نوشاری سلیمانی باش
2: بالا لطوی ملیک دا والا
0: باشه که ایوانگیان زور سپاس با پیوند یکد با درساز یکد با او رنمایه که پیویس زانی بی فرموی تاوکو ایم ان شاء الله بدو داتونی بوکی نه خدمت تاین
2: والله غلما مصیان
0: پاک پیوند یفت کا کوانجا اسو چاوت خوش به ان شاء الله اد لبرگی کو تای معنا من سبار به پخش کان من او صیان ان شاء الله رن در ما یخینا بردم بسرانی خوش
1: ان شاء الله ان شاء
0: الله والله لو پلان انا چی تر مان هیو کو فرموز برنامه دوای میرات و انا
1: بله یعنی اوی ما صاحب عبدالقادر
0: بله
1: یک تر لا اوی کوا خواهی گوره اگر توفیق من بده امکانیت بو وکو باسم کرده اما پروژه من ترتیب کرده بو اویا بعض برنامه که بم امکانیتو که ایساله دستمانه زور ممکن نیه بتوانین برنامه کن من زیاد کن یکی لویه که و انشاءالله اگر خواهی گوره توفیق من بده برنامه ایسا سی برنامه مباشر منه
0: بله
1: که سوال و جواب کنه.
0: بله.
1: یعنی جمعی لیه در چه همون روز کن، یعنی یک حیویتیک ادات رادیو، چون تو به مباشری اتصالت بیه مهمه یعنی.
0: بله. اما دوشنبه و چهارشنبه آنها میانی.
1: بله.
0: چهارشنبه اتو برنامه بسیار خلاط من هم وقت
1: وانی. دوشنبه و چهارشنبه یعنی
0: اول
1: شنبه و دوشنبه و چهارشنبه یکی که اگر ممکن بو عکسی ام برنامه که همانه که عالم سؤالك إما جواب إما سؤالك إن عالم جواب ما بدأ
0: لمناسبة كلام عن بس
1: بشوي كبردوام أو أميدهم هي كبقينا يعني شوي كباش كالحمد لله عالمك للرئم سؤال وجوابه روينا عمرين أنجام دا إما مجموعة برنامج دانين ومن أبيه مش باشا زوربيه دي كان من بكين الرادوية كامروه براسي أنواع الرادوية لبازار الرادوية الرقمية يعني زور كسية PVC يعني حتى دايكا كان من باوكا كان أواني كلمالن دايما سيكا لأولادا كان يعني دعواكن دعوة الرادوية كان بوهم بكرن إما بعضي لواكين أو هدي أو برنامج يعني أولي كوالا عنده إشي لسركين كهمون روجة كان جمعي ليدر چه اما برنامه مباشر من بيت يكي كان لوانا او سؤال و جوابه بيه يكي لوانا اگر ممكن بو تواني من او علمي فرائز مسئله ميراتي خوشكان اگر بوان بكري برنامه يكي مباشر بوشي وي يعني اما عدد برنامه كان من ابيتا شش برنامه اوش ام بو او جوغران من ان شاء الله سودية زيادتري لورقرن هم بو خوم انش وكو نشاطي وكو خيري وكو قياندني ام نيمنا وما نوا محرابي بيغمر صلى الله عليه وسلم كاما هم محراب بين هم منبريك بيغمر بين صلى الله عليه وسلم بو او عالمك وا جول برنامج كان ما نقرن
0: كان خوجي ما وساقيا منهر وكو بشتيكي زور نوازو نمونيكي جوان لسر افرماشي جناب ياد مهاتوا جارك لا بخشكاني دروي شاربو كشيت من بو دروز بقدري خواكاتي صراحتي نيو روبو كسم دزنا كود دراوسيك من هبو او كاتل شويني كي تربوين فالمان كوريكي غنجي شارزاي هبو اتر اشتمال لي اكري وانا اتر جاجاج مالي ابي خوزاي اما ديب شاندا بو اغا بي في سي تام منبوله خدمتانا رقم كام لا بو تليفون بو كرت تشيت جور او لوجوري كنترول سر كمبيوترك ايشكم بوبكا پیویستم با کلیکی اگو لسر شتیگ گواستنوی کمپیتر اکبو لمبر بو بر پخشک شتیگی اوها بو باور که ما مسلمه قصه او پیاب بو تی دزنیج منیه با دزنیج بگرن بسر چاو با دزنیج رو رو
1: باوشن
0: یعنی او که فرمی بحلابی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم او کره الحمدلله دلیکی اما پر لعقیده و دامزرا و ابو شوازه تیروانی نی هبو با استودیو نا او کنترولر که بو شوازه فرمی حزه کم دزنیج رو رو و مسایلی برای دیشکای یعنی ایرا سپاس بخوای تعالی زور آگادانم زور بیان یعنی لجوری کنترل لبه دور که عنوی جکن و بده زید از نوی جوی یعنی نو ام استودیوی برنامه کن یعنی پیش کشکن که اول جی هیچ گمانی که تیانی که سپاس بخوای تعالی و پیروزیه و که هلگری او ناویتی او خلصیتی او ناومان پی پاراس و سپاس بخوای تعالی ما مسایلی برای زور انشاءالله و تعالی اگر لپلانه کن ما نمان ما بی چینه لای باسو باسه گیتر انشاءالله ما مثلا یه هندیک باسو خواز من هر جاری برادریک بو خوم با خومی بود که ما مثلا جا کوه باوی رادیو ما و کیج ول رادیو اگری.
1: بله.
0: حذف کم جناب دوری رادیو باس که ل عالمه آیا کاریگری رادیو خوی ام باسو خوازی که نشت شکی آوا باوشی وازه برای قطع عمری کی شکن نسبیه نه آواش بلای طاور همو باوشی وازی کی وا شته دوین دوباره.
1: بله. اما الحمدلله ایسا وكو بالإصلاح عربي على الثورة التقنية إما لشغرشي كي قورا أجين يعني الرادو إمرو أويا نكي وبلي كي ونشتي كي تو يعني
0: أوي مالو كي قريبا دستو
1: بلي يعني لا أوي إما أوي إف إما أوي لري أنترنيتا يعني هيك أوي ناوي كي وبلي بيتو خطي بيتو وكو تلفونة كاني جاران وابو إسا خواي قورا أوي بو شواء مسألة أحسن كده نسبة الراديو براسي دوري للتلفزيون زياترة راديو رفيقي كتو راديو بيشكولا لجرفان داني لحر شوينك لسفر بي لمال بي لناو سيارة بي لمعمليك بي لشوني وظيفكت بي أتواني آلي قري لقل خوتة بس تلفزيون ناتواني لقل خوتة بي بي
0: داكي محمد دي لسر خطبة وري قريم فرمو داكي محمد
3: السلام عليكم أستاذين.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: رزق السلام هيا بوك من دان راديو بوهمو مستان وواني برنامج يشكرك اللي.
0: ئێمەش سڵاو و ڕێزمان هەیە خوشکی بە حرومەتمانی دایکی محەممەد خواروسپی کایە ڕەبی خالی رازی بێ زۆر سپاس بە ناوی مامۆسایان و کارمەندانەوە پیرۆزبایی و جناب دەکەین لە خزمەت هەن فەرموو
3: سلامت بێ مامۆسایان دەستان خۆش بێ بۆ بەرنامە کە دایانێن زۆر پێویستە بەڕاستی هەست بەرنامەی پێشکەش بکرێ لە رادیۆ میحراب یانی سوودی خۆی هەیە
0: بێگومان ئینشاءەڵڵا
3: دایکی محەممەد لەکوێم لە سلێمانیەوە
0: بەڵێ
3: دەستخۆشیتان لێ یەکەم دەستخۆشی لە هەمووانەکەم کە بەرنامە
0: پێشکەشەکەمان لێگەی بەردام ناو بە ناو سەرنجی کشتێکت فەرمووی سەبارەت بە ڕادیۆکە
3: وەڵای هیچ ڕخنە و هیچ ڕخنەیەکم نییە بەڕاستی بەرنامەکانتان هەمی پێشکەوتە و هەمی بەرنامەی چاکە و هەمی سوودی خۆی هەیە
0: وەکو گوێگرتنی بەردەوام گوێگری لە ڕادیۆ میحراب
3: بەگوێرەی مەجال ئەروەڵا حەزەکەم دایم گوێ بگرم ئەگەر بەگوێرەی مەجال و کە لە ماڵەوە بووم ئەروەڵا دایم حەزەکەم ڕادیۆ میحراب من کراوە بێ
0: خی گەورە حەڵمەتە زیاد کە و ڕوسپی کا ئینشاءەڵڵا خوشکی بە ڕێزمانی
3: دەستان خۆش بێ
0: زۆر سپاس بۆ پەیوەندیەکەت خی گەورە پاداشی
3: ئەو بەرنامانەشم پێخۆشە کە ئێستا باستان کرد زۆر حەزەکەم بەشداری بکەم لەو بەرنامانە
0: یعنی کو پێشکەش کار
3: نە وەکو ئەوەی کە بەشداری بکەم لەوەی کە ها پرسیار و وەڵام
0: بڵێ بڵێ حەقدایکی محەممەد پرسیار وەڵامەکە کە وەکو بڵێ بەشداری وەکو بیسەرێک یان دەچڕوویەکەوە فەرمووی
3: وەکو بیسەرێک ئەگەر بەرنامەکەیش ئەگەر پرسیارەکە بزانم تەلەفۆن کە تەلەفۆنم کرد وەڵام بمەوە
0: ئینشاءەڵڵا ئینشاءەڵڵا
3: ئەوە منیش بووم داوای بەرنامەکەی مامۆستا قادر دەرەشیشیم کرد بەڕاستی ئەگەر هەر بەیانی مامۆستا قادر قسە بکە تا تا ئێوارە گوێ بلێبێت ئێستا هەر حەزەکەم بەردەوام بێ
0: ڕاستە فەرمی دەست چاوت خۆر ئینشاءەڵڵا ئیشیان
3: لەسەرکەین دەستخۆشیتان لێ یەکەم سەرکەوتو ئینشاءەڵڵا خوای گەورە بەردەوامی پێ ببەخشێ
0: ئامین ئەژمە ئینشاءەڵڵا نزاکرەکانتان بەردەوام
3: سەلامەت بن سەلامەت بن خۆ دوای خێرمان بکەن
0: لە ئەمانی خۆیان بیخکە بەڕێزەکەم دۆست پاس بۆ پەیوەندەکەت خوارد لەگەڵ بێ
1: بەڵێ ماوەسەگیان نسبەتە بەرنامەی تەزجیلی دەنگ و ئەمانە لە 1970 دەستی پێ کردووە ئەوەڵ رادیۆ کسەندەر یۆبۆفی ڕووسی ئەوەڵ رادیۆ ئەو دروستی کرد لە ڕووسیا یانی دوای ئەوە ئیتر ڕادیۆ بەو ئەشکالیاتە و بەو نەعانە یعنی حتا منیسە لە تاریخی خۆم لە بیرمە ڕادیۆکەمان هەنی زۆر زۆر گەورە بوو ینی بە زەلامی بە حاڵ هەڵەگیرە رادیۆ ئاوا بوو ینی لەوێەوە تەتەوەری کرد بە وردەوردە تەواریاتە ئایسە ئەوەنە تا یا لە ناو موبایلەکەتە ئیسە ئێمە لە ڕێ ئەو ڕادیۆگاردنە لەوە ئێمە ئەم بەرنامەی میحرابی خۆمانە یعنی لە پێنج قەڕی عالمە توانی گوێمادێ بڵێ دوای ئەوەیە کە ئەتوانێت لە مەسەن لە ینەکان ینی لە فێسبوک کە میحرابمانەیە لەوێ ئەتوانێ بە سەوت و سوورە یعنی ئێمە ڕادۆگەی مە شکر خوا هەم هینمانەیە ئەم بە دەنگ هەمانەیە بە ڕەنگی شەمانە یعنی ئەتوانن لە خوشکوبراکانمان لە وڵاتەکانی دنیا متابعی ڕادۆنەکەمان بکەن یعنی ئەوانەی کەوا لە دەوڵەتەکانی ئەوروپان کە لەوێ ئەژێن ئەتوانن لە ڕێی مۆبایلەکەیانەوە لە ڕێی ئەتەرنێتەوە لە ڕێی کۆمپیوتەرەکانیانەوە متابعی بەرنامەکانی ئێمە بکەن
0: کەواتە ڕادیۆ بۆ خۆی ڕادیۆ گرنگێکی تایبەتی خۆی هەیە ناکەێ ئەوتانێ بەڵ بڵێ هێبای جۆر دەوری نەماوە دایکی سیدراش لە سەرخەتە دایکی سیدراخان لە خزمەتان فەرموو
4: سلااو
0: ڕحمەتی خی گەورە لە جەنابش لە ماڕ و حاڵت دایکی سیدرا
4: زۆر سپاستادیان دەستخۆشین بۆ جەنابکان بۆ هاوکارتان بە هەوو مامۆستا بەڕێزەکان خی گەورە بەردەوامیتان پێ بەخشێ و سەرربز و سەرکەوت و بنیشارڵە پڕ بەدڵ پیرۆزبە میادە پیرۆزشتان لێ یەکەم
0: یاڕەبی پیرۆز بێ لە هەموو ئیسەرانی خۆشەویستمان خالی ڕازی بێ دایکی سیدرا بۆ نزاخێرەکان بۆ پەیوەندیەکەت بڵێ سەرنجێت پەیوە جوانەکانت دەبارەی بە ڕادیۆ میحراب چیمان پێڵی
4: ماوەستاگیان الحەمدوللا سپاس بۆ خوای گەورە بەرنامەکان هەموو لە جێ خۆیەتی بەڕاستی زۆر زۆر لەم زۆرفاز زەڕوودە بۆ خێزانی کورد بەڕاستی هەمووی پەروەردەیە خی گەورە بەردامیتان پێبەخشێ و بیسەرێکی هەمیشەی بەرنامەکان ئەوەندێ بتوانم بنسبت همو برنامه كان بدلا بلا ما مستقان او برنامه راست اخواني كبرسيار والله من براستي قلي زندو الراديو كانن شمك هم بيسر بدايني بيواندي براديو كو هيا حفتانا اقربون نمونا خلاتي كيبي بس يعني بيك دانا بيوشتيك رمزي خلاتك بلا مخوشة كالزانياري ورقريتو بيرو رايك قوري تواني بيواندي كي دايني دي سرانا براديو كو
0: والله داكي سيدرا همان بو سپاس بو خو انا بنا و کو پشتریج اشارت من پیا د مناسبات کان به تبد مانی مولود همان بو رمضان کان همان بو بلم براستی ام پیشکشکار کشه گور من پیشکشکار پیشکشکار من نی جا حل لري شو جی خو تی د نم پیوند جناب تو اتر هر خوشتیا اماده او تیاب توانی او برنامه پیشکشکار ام سرسرو سرچاوی نین سپاس یکین و نسبتاً اتوانین کری هاتو چوکی شی گران وانشی بو بیارینوا بلام ایتر او کی تری بخاتا بر انشاءالله بر وکو کدوی کی باش وکو جری کی قیامتی انشاءالله اگر توانی او کارمان بو بکا برنامه کشکمان تنها رو بو یعنی کسی کمان نو بتوانی لیب بر بردامی تخزمت او برنامه یا بی انشاءالله میدوارین اگر کسی هبه توانه بردام پیاده حفته روزی کش بی انشاءالله
4: ما مصاجم من یشی و دارم کسی بتوانه هی بتوانه کاتی هبی تو لگلی و انشاءالله بردام به برنامه بخشی چون که لکاتی بونه کنه ها بر راست کی بله مگه بردام به حفتنه زور باشتره
0: هولی لگلا دن خواب شیوان به انشاءالله داکی صدرا من حضور کی جوانه و جی سرنجیم و معنی و دوست پاس و پیوندی کرد فای گوره سلامتی کرد لکی و پیوندیت کرد داکی صدرا هنده ناو سلیمانی
4: هلا سليماني قرحي كاني با
0: دستو چاوت خوش بي اخو
4: زور زور سپاس خواهي قولت لشتان سپاكا وخواه پاداشتان باتا و بردوامي تام في بخشي و كاركان تام بو آسان كا انشاء الله
0: آمين اجمعين خواهي تعالى
4: كارك
0: نياه كامتش بوي و آسان كا خوش كي بارا زماني سيدرا خان والي راه
4: خواهي
0: سيدرا خان
1: بالي مانسا نسبة امويسا او براكا او اي اوتوا بالرقم جوابي او هنا شكو قمانه بكم كالي راديو
0: دوري
1: نما طبعا ما لا همو صال لا سيانزي شوبات هنا يا روجي اذاعي عالميه راديو عالمي
0: راديو جهاني
1: جهاني اما يونسكو ام هنا ام
0: روجي جهاني راديو
1: راديو او همو صال لا سيانزي امي ستي بري مثال على شوباتا ام هنا دانرا ام روجا دانرا لا اخر لا دوزارو بسو الشاشة منظمي يونسكو قليت يسال العالم چلو چوار هزار محطي رادو هيا چلو چوار هزار
0: بيقوان
1: يعني اما عدده كي زور حتى لرادو قاردن على سيركي كسو زكاتو خاصة امريكا و ام منطقاني يعني عدد بس بداخوا الام عدد زورا كنسبي إذاعة إسلامية كان در كيتياي هزار بو هزار و پینصد این معنی
0: بخشی اف ام و یا انترنت هنده کشان انترنتین یعنی او بخشی که وانسا لرادیو گاردن آیان احصایی اکره جمیر یاری اکره تنها لانترنت ها بخشی هنده ایسا تکنولوژیا برای
1: بله او رقمی که او ایسا احصایی وانا میشه جام کرده تو لا اي ام و اف ام اکا لو اوانیش نسبه خوانه ام 44000 لصط حفتاي بشريت العالم كان بخش امبيغيو سودمن لي يعني اما هيني كي زور غوري
0: بعدا كي ميناج دسر خطا زور راينا جرين دا كي مينا خان فرمو
5: السلام عليك
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دا كي مينا خان
5: ما مصاجن سوان باش لسان خوش بيا
0: خوا خوش بيا خوا زوز بازو فيوان جاكات خوش كي بارز من
5: هر ليلة و رزو سلام هي بو يكبه كارا و كارمان داني
0: رادي
5: محراد ما مصاجن
0: اما شامو لايك سلا و رزمان هيك هيك و داكي مينا خان خواي قورا سلامتت كام عالو منارد محفوظ كا ان شاء الله
5: زور سفاق براسي رادي زور مهمة يعني كليني كي زور يبركوزو بو خوش كان بتايبت شمكا اما فتان ازان نتوانی زور زر بلای تلویزیون دانشین
0: بله راست
5: الرادیو او یک لگل خود ابو همو شونه ای بید
0: تاکی
5: امزستانه بود چون بو مالی دای حاجی که دراسی خومن بله هروش مطمئن سیوان دمد وقتش آلی رادیو هرتی آلم پیر به تمن زور به تمن هر زور زور دست خوشی لعه و آخر زور سلام رزی ها بودند و عالخری بود آخردن.
0: ولی رازی بیا.
5: و توی من کلمت بخکایم قاطعان شم او رادیو هلی بیای. دوایش که شما شوینی مسنه خم رادیو خم هلی دو رادیو هی.
0: بود
5: یا خرادی محراب و سنت هاوری منه.
0: بله.
5: هر دو عالخری بود آخردن. آونه استفاده میکنم من هیچ به تاقد لام کتن هم لمعلو.
0: والله بيجمان الحمد لله أكو هاوريج واي يعني أو دانية كبو مالكة
5: بتأكيد
0: ما نواني كي بمصرفي شداكي من أخانا شاية ديتين نناني شي ديتين
5: بتأكيد تدري ترى زينا كمان اللي هاتو تو أغر وحدي تينا كيتو دواي فتري اللي إيش كيت خطانا زان أوصي والله مرادوي بس شي شي هرب شحنة شي زول أسلاي همو أو دايكو باوكو كسو فارن كسو بتايبت نسخهم خياتم ناتو اندانش ملت رژن رادیو خلی فال دست نایله له همش تیزیت ها ورمه.
0: دوست
5: دارم دیوینیو نه خود است سالتان خوش بیه.
0: دوست داری یهوس خوش بیه خود.
5: دوینش هر بیت متفاوت این که اون دایک واو هیمن کسی که نواه کنایله یعنی اگر رادیو که لیش که هر بیت تلف نه تاو برایم. الله رادیو کیت مکایک و رادیو کم لیش کوتوله.
0: بیگمان باید سلامتان که انشالله به تأکید یعنی اولی که زمان تفرمی زور تواوه. يعني اتر هوريك زور روح سوك يعني بدس توديد يعني بدس ناقري بدم هم ايشوا هم بدس بطالبي هم مشغولش بي تو جاقي سودا وسودي دي ورا قري دس خار خوش
5: يعني ما مصيان لش تنصار عبت سنها عائلة سنها كذبت كلم رادو سودمان بودو عبو ايواكا بكبي مزان زور زور يعني صدقي كزارية بالراسي
0: باميدي خواه ان شاء الله
5: بس اتنا خان بمتوانيا دم بوای پیشکش خیلی عید دم مای پیشکش خیلی کرده که ایوا و داریم انشالله بشه متفکر دم بو
0: انشالله خوای گوره آسانی که حبا نیت که خویش تو خوای گوره اجر بونوسی انشالله انسان نیت المؤمنی خیر من عملی وارده فرمی بنیت که خود انشالله ماجوری
5: داشت انشالله سیستم پیاده
0: بیم خواه رضی که خواه لی رازی و امانی خواه خوشکی برزمان مالک دمیشه آوادان به پرل رحمتی خواه به دایی که بینه خنده گل سر جم بیسرانی خوشویستان من که زوریشیان ما مصابه رایستان یعنی که امریکا پیوندی کردو های داوانا پیوندی بو ناکره یا رو چی جماره که اشتایلان نبه جماره تلفون کانی رادوی محرابی لا یاداش نبه یان خوینوارین یا ناتوان پیوندی بکا یان اندیکن نبینان هر به همان شیوه خواهی گوره پروردگار سلامتی آنکه انشاءالله تعالی اوه شک داکی میناش هر نسبتا لو بو که باسی کاریگری رادویه یعنی سودکانی رادویه
1: بله
0: اوه نیه که انسان بله تاویت کچو باری لیب که اگر با عکس و پیچوانه و
1: یعنی بله بله ایسا من اوه با رقم مکان یعنی اما رقمی 2026 امانه
0: که
1: احصایه کانه یعنی نسبه رادیو کان که لچوار هزاره که هزار با هزار و پینصد رادیوی اسلامیه یک بعضی که پخشی قرآن که بعضی که
0: فرموده
1: بعضی که همویتی بعضی که گشکی رو کو امی خومن الحمدلله اگه اوه هموی نسبه که درکی 2.2 تا 3.4 لسطی رادیو نکانی همو دنیای اما عددی که کما یعنی داواکارین بتعبد دولت اسلامی کان که اوانش احصایق من در کده همو دولت اسلامی عربی کان با 4000 با 6000 رادیو ایا لچلو 4000 کان
0: بنسبت ام هرمی خومانو کسباز بخوای تعالی هرمی که اوهای و زبونی که اوهایش هی براودی که لگه ولاته گوری سعودیه
1: بله
0: وار فرمود او زم دو سه کانالی هه
1: بله بله
0: کانال قرآن کریمی هه و سنن نبویه هه ایتر اوانی که نازانم
1: بله زور کمه زور اولا تانو زور زور تیایه اندونوسیا پاکستان ترکیه یعنی امانه که واباسه کم ام 4000 و 6000
0: زوری اندونوسیا و مالیزیا
1: زوری این ام ولاتانه
0: بله بله
1: به رادیو رسمی کانو حکومی کان لگل رادیو اسلامی کانه اگر که نسبه در که لچلو 4000 که هموی به هموی و ابیتا 900 تا 13 و نیم لسطا لأصل رادیو نکان اما براسی اینه که کمه مانسا گیان نسبت ام عدد زوره امش مسئولیتی که اکویتا سر عالمی اسلامی به هموی انو براسی ایسا یعنی اما پیویسی من با این یکا با قمری که صناعی یکا دراستیک اولین بای کرده تقریبا 80 میلیون دلاری تیاچه که اتوانی هرچی ام رادیونانه یا همو برنامه کن اوانی لناو انترنیت با هزاره درس و محاضره و خطبه و امانه تیاری هموی اواله و بشویک کوا با
0: پخش
1: بکاتو که گورترین خزمت بکات اما براسی اما پیویسی من باو بم مسئله یعنی اما نسبت رادوی ایمکا اما بین سر ام هنکانا الراديو الرقمي كان كوا للري انترنيتو كوا مصرفي كي كميتي اتيوا نسبه اويكتو راديو وكو ام راديو ايما كوا ام اجهزه وامانه بيسا لعالمه يصح حالا بعد همان احصائي يونسكو تقريبا 60 تا 80 هزار راديو هي لو 44 مابو او 44 هزار ام 60 تا 80 هزار رادیو رقمی هست.
0: اینترنتی.
1: اینترنتیه. او براسی چیکم نسبی اینا کانی کمتره.
0: بله. کل فکر کمتر تنها کامپیوتری که وی دنبینه که خاطی که اینترنتی کده.
1: بله.
0: پلیریک داوازه. بله.
1: الیرا این نسبت دولت اسلامی کانو که اما 57 دولت معنی که امانه ام دولتانه لمنظمه تعاونی اسلامی بر رسمی ولاتن ولاتی اسلامین عربی و غیر عربی. سيركي لم ناحيوا تقريبا نسبكي بينج لسطة تاحش لسط لأصلي هنا الرقم يكانك لعالمة أمي جوابي تربو أبراكة سيرك لعالمة شست هزار تاحش تاحزار راديو الرقمية يا لويش شانية لويش 44 هزار اما هر جان کو کای تو کات سنه
0: زوره
1: ها 100 هزار تجاوزي او رقمك الحمد لله امريكا باسيكين ك حتى دوله عربيه كان ك 18 دولته اوان وكوباس مانكت 400 تا 600 يعني بتقريبي ك حسابي كي اما حطانا كواب شست زبان على بخش طبعا اواني ترى 30 هزار لهجوين يعني بخش بيها كان اما تقريبا بتشل زبان كاميش مسؤوليتي قوري قيامتية چونكم اقل لهجه يقبيه زبان يقبيه العالمة كمسلمان كان او زبان نزانن خطاب نجينا أوانا لقيامتها إما مسؤولة بين أما فروزي كفاية يعني هر زباني هر لهجة لم عالم بيت أبي إما أو لهجة مسلمان كان أو لهجة بزانن وبلاغي إسلام وقرآن وسنة بو لهجة بو زبان بجينن أجن ما نكد للروش قيامت أو مسؤوليتك وكو فروزي كفاية هموما لسري مسؤولة بين ومحاسبة أكلين لسروا لبروا چل زبان نسبت اما زبانی لعالمه کما امش مسئولیتی که دا صلاته کن به درجه یک اگریتو جماعات اسلامی کن اگریتو صحلی اسلامی
0: که باسه که اینا لبواری ترا الحبلا دیاره
1: بله حتی لامو بواری یعنی سا علمیک تکنولوجیا لعالمه بیت مسلمان کن نیزانن لیخوا
0: بواری گهندنکیتی لگهندنکا
1: بله
0: لنو سینا رنگان زیادر بی
1: بله باس اماكن اما كوا باس مانكر اما اي ام و اف ام كوا
0: كاتا كمان درنگي كردو بركو تاير و هزا كم اوي كما وتو بختي كيتو ولا 5 دقيقه ان شاء الله
1: والله خواي قولا اگر اما التوفيق بدات كام حزكم ام نسباني اخر شبريم ك بو هر ك يصح حالا بشريت 8 مليار و 200 مليون اوانيه كوا تقدير اكري كوا جول رادو اجرن 3 مليار و 200 مليون بشر رجعنا جو اجري لا رادو اما اشكرا اجا بالنسبه مئويه اما درك
0: لو 8 مليار 3
1: ملياري 3 مليار و 200 مليون رجعنا جول رادو اجرن امش جواب ابو او يا كبلي ولا راديو هيني هيج دوري كينما كان دريك النسبه كي تقريبا 39 لصتا 40 لصتا بشريت ك 8 مليار و 200 روزانه متابعه شو روز متابعي الراديو كان كواتا راديو دوري كي زور غوريا وام نسبتا 39 تا 40 لم عصري تكنولوجيا لم عصري تلفزيون كواب ب هزارها كانالي إسا هنا فضايا كان هي يعني من يكم جاء إلى السعودية لصالح اشتاوش بو هنا مبيني ساتلايت مبيني كبرجكي تقريبا 4 متر بو لو كم ترباية ورينا قد كوا وقت يورز شوانا نقلة كل العراق ويد عبر الأقمار الصناعية أو أبو همو عراقي يقدر يشيكي بولوا أوك براسي أوش نقطة كأبي بزانين كيكم جهاز كواهات أنا كردستاني خومان بنجامين بو كجهازي كي جولك بو يعني إسرائيل بو هن أوان بو أم جهازة أوان تيان كد لا 4 مترو كد يعني 2 متر لا 2 مترو كد يعني مترونيك بو نيم متر إسوالياتا أوش يناوي بمباشري بجهازي كي بيشكولا أتواني أم بخشانة همو يعني ور بقري أوان هدف يعني موابو يعني سمن أوية كوابينيم أو قناة عربية كان بينج بون أوروبا سيانزق قناة بون بس سيانزق قناة إتري تشتري نبو أما الحمد لله إمرو قناة كان زور بو هرچاني هدف أوان أوية كوا هزارة قناة مشفر يعني كردو ربو زرر بعالم بقري
0: لو إحسانا دس الكوتوة كني هادفة إعلامي هادفة لو كوتي متعة الإعلام الهادف يعني سوى عندك وكولي بخلوات
1: بلا هادفة كان أو هزار بو هزار و بيان سطاقية باسم أو أنا ترى هيني إزاعاتي وطنين يعني أوان أو چوار هزار بو شش هزار
0: يا ترفيهات
1: أو أخبار أو سياسي أو يعني قوراني بس هادف أوكي. هادف لنا أمانا هزار بو هزار و بيان صد كنال ماني لأصلي چلو چوار هزار لسر أصلي عالم أميش نسبتي كي زور كما دعوة كانم لأخواي قوري إما توفيق بدا بتوانين يعني رقم يبين لم رقمانا لم هزار بو هزار و بيانسطا أداي واجبي خو من بكين كواجبي كي فرزي كفاية لسر من خواي قوري توفيق من بدا بتوانين أو أمي كواهي سباس من كأم برنامانا لأينده بين ناو رادو محراب وكوا عالم انتظاري زور اليمن خوي غوري ام بكات اهل توفيق ما بدا بو او برنامانا بالنسبه منو ليرات برنامج كمان تواضو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: بس تشاو تخرج بما وصايبريس بو اما دبون الاستوديو لم يعد برشكو رادو محراب دا خوي غور پاداش خير باتو ان شاء الله خوشو سكانم دچين لاي ناو بندیک و دوای دین و خدمت ان شاء الله
6: رادیوی محراب هنراوی طالب درباس رادیوی محراب محرابی ایمان دیاری بانگواز کرد واریمان دنگی زنای نگای حق بیجی خوان دوانگی برنامه رجی نوری رینما گنجینه منبر ویزگی صلاوات لسر پیغمبر منبر ویزگی صلاوات لسر پیغمبر سوره ای قرآن برونقی گل

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذ

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز. جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد بیا ساکنی تجوید و دوکوت نوال لحلا کردن لخوندنی قرآن داد. لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو ساده دخلت برگوی بی سران. ام برنامه لآمدو پیشکش کردنی بر ریز ما مستادان رحیم. برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسلاني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقه تازي برنامكتان برنامي جوان خوينوي قرآني بيروس هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامكاني رابردوا هاتي نسر باسي ديارترين او هلاني كالكاتي وتني بيتكاني زماني عربي دادا وتريد وبرنامي رابردوا باسي سي بيت مانكرت كمخرجكيان وسطي لسانا ناوراسي زمانا اوش بيتي جيمو ياي غيري مدي ولقل بيتي شينا نمونمان هنا ولسر هر سي بيتكا كوماليك هلي دیار هیا یا خود باو هیا که خلکی بگشتی راحت و لسری و نمونه من لسر حلکان هنائه و حتاو که ایما خومان بپارزین لو حلانه بردوامی لسر او باسو خواست خوشویستان پشتیوان بخوای گوره سر جن پیتکان باسکین باسیم رومان پیتی داده که بپی زنجیری مخرجکان هاتوین لجوف و حتاو که حلقو هتاوكو كوتاي زمانو وسطي لسانو دينا سر بيتي ضاد خوشوستان بيتي ضاد ببيري خوماني دينينا وكا مخرجكي لواري زمانا ياخد قراخي زمانا لقل خريكاني سروا وباسمان كدولا مخرجي بيتي ضادا كتايبتا بزماني عربي وكو ملك صفاتي هيا سجم صفاتكاني ام بيتمان باس كدوا بیست خومن بپارزین لو حالانی لکاتی و تنی امپیتیا دوت رید. یکم حالت که لامپیتیا که حالیتیا اکرید گورینی ببیتی ضا خوشویستان. بنمونه پیت وشی ضلا. کاتی که وشی ضلا الین اگر بیکین با ضلا. هم واتاکی زور اگوره و هم خودنویشی حالیه. لبروا اگادار بین که پیتی ضاد زور جاواز لپیتی ضاع ام دیار دیا زور بدی اکریل ناو خوینرانی قرآن بتایبت اوانی که سرطا دست بیکن پیوستا ام پیتا بتاواتی لای خوین براستی و دروستی بیلین هتاوکو بدور بن لحلا بونمونو شی ضل با ضل بخوین ریتوا که اما معناکی زور دا گورد لیرد حالتی دوام گورینی بپیتی دال بونه منه وشي تفيدون بلين تفيدون ببيتي لجاتي ضادكا بيتي جيتر بلين بيتي دال بلين ام حالتاني جاقريتو بويكا مخرجي بيتكا قرانكاري بسرابيت لدني بيتكيشا ولا مخرجي بيتكيشا حالة دروس دابيت حالتي سيم دربريني بوشاي يشي دنجي بقماني وتني صفتي دريش كدنو الاستطالة وكو صفتی استطالة خوش شویستان درش کدنوی که لدنگی پیتی ضاده باس من کردوا تایبتا با پیتی ضاد و کم یک مخرجی پیتا که اگورید باس من که کم یک پیش شوی زمان من بر دان من اکوید با اندازه چند میلیمتریک وات با اندازه زور کم اگر ایم بمانه صفتی استطالة بلین پیوزنا که با شایی دنگی دروز بید با نمونه اموت نهالایا ولام ضالين بوشايش دنگي دروز بيه با گماني اوي خو داي خو من صفتي استطالة ما نوتوا ولا ضالين ام بوشايش دنگا نابي دروز بيه لبيني پيتا كانا پيوستا لکاتی خوانی قرآن پید بدوای پیتا دنگ کن دروز ببید هتاوکو باشایی دنگی دروز نبید. حالتی چوارم قلقل پی کردنی. ام حالتی زور با دیه کرد. وشی وقض با بلین چی وقض با پیتی داد صفتی قلقلینی خوشویسان وقض با اما حالیا وقض با بیست صفتی وقض با بيوسى صفتي استطالة كي بيني بو اويكا رزقار من بيلا او قلقلية حالتي بينجا موتني منجا لقل بيتي ضادة بو نمونا فض فض بيوزنا كا منجا بوتي فض فض بيوزة كاتكا لوت ما نقدين بيتي ضادة كا بجواني دل بشيو منجا لقل نبيت حالتی ششم با پیتی داد خوش بیستن تیل کش کردنی با پیتکانی دوهی خوی با نمونه وشی اضطره بلین اضطره دادکه دغم کن لگل طاکه یا خود عرضتم بلین عرضتم لگل تاکه دغمی بکن امش خوندویشی حالی خوش بیستن عرضتم بمشی وازه بخوینو عرضتم في صفة استطالة كي بيني وبيتي ضادك بجواني در بشت حالتي هيتر هي كنوسر ليرة دا باسي نكردوا خوشوستان اوش لناو امين توي كردا تاراديك ام حلايا باوا اتوين بلين لجيلكاني رابردوا تاراديك هبوا بون منو بيتي ضاد قراو ببيتي لو كاتكا وشي ولا الضالين خيناو توا وتراو تشي ولا اللالين ببيتي الله لا مشي قلو خيون داو توا كأم ديار ديب أتوين بلين تارا ديك إستا كم تربو توا بلام بيوس سخوما يلي بارزين بيتي الله داكا تيكل نكين بس لقل مخرجي هيج بيتي شي تردا وارو هاي نسر بيتي شتر خوش بيسان ديارتين أو هلاني كرو دادن لكاتي وتني بيتي لام دا دوي بيتي الضاد بيتي لام خوش بيسان لواري زمان لقل ملاشوا لواري زمان من لقل ملاشوا مخرجي بيتي لاما وهروها لام اوتمان كمالك صفاتي هيك لو صفاتانا صفتي بينيك دن لقليا كم يكبر دواما مخرجك بطاوتي دان اخري بلكو كم يكبر دواما مخرجك بطاوتي دان اخري بلكو للاي راس وللاي تشبي زمانه ودنگكا ديتا درو

دوم باریک و ناسکنی لشونی قلاو کردنه با پیچوانی خالی یک مو خوشویستان بلو شونی که قلاو پیوز نکه باریکی که نو ناسکی که نو بونمونه من الله من الله بلین من الله چون که پیشی لامکا فتحه هاتوا هر کاتی فتحه بو لامکا با قلاوی دخونده تو حالتی سیم تی حلکیش کدنی با پیتی دوهی خوی بونمونه انزلناه ياخد اگر بواسين علي انزلناه ام حالة خوشوستان اقريتو بو ايك ايما بيتي لامكا صفتي بينينيني و جوان دالي نخين بو نمونا اقر بحلا بخيون ريتو او حالتي كباسيكا علي چي تيالكي شكري با بيتي دو اي خوي انزلناه لامكا لو يادا نامينه چونك مخرجي لامو نون ليكو نزيكا او حالتیش جاری واهی ظالبی بسرمانه. بیسا صفتی بینی که بجوانی بلین انزلناه انزل زل بم شوازه ایت رزگار من بیر لو شوازه حالی که دوت رد یاخد ولا تحملنا ولا تحملنا امیش به همان شو اگر صفتی بینی که بلین رزقانا من ميلا وهلا بلا ما قال زوكو تايبا لا مكابينين ولا تحمنا دغم بيت او هلا دروس دبيت حالتي شوارم بو بيتي لام خوش بيسان تيال كيش كدني لامي قمري لقل بيتي جيم دا وكو الجبال ام هلا يشتارا ديك تارا ديك باوا وهسي بي اكريل بو نمونا الجبال پیتی جیم خوشویسان یکی که لو پیتانی که اگر الیف و لام هاد لگلیا لامکه به لامی قمری و اخوان ریه توا ال اظهار اکریه الجبال پیزنا که دغم بکریه بونمونه بلین الجبال الجبال یا خدوشی من الجنه بلین من الجنه امیش تارا دیک بدي أكري خوشويسان بي تي جيم أقر لامي تعريف هاد لقاليا لاما كابي بلامي شي قمري خوشويسان كالين قمري ما بس معنوية دخوين ريت وو الدغام ناكرد علين الجبال نك الجبال لاما كا نخوينينو حالتي بيجم خوشويسان تيكال كدني دنگكا ببشيك لدنجي منغا بونمونا بالله بلين بالله من قال لقال لا مكات يكال بكين أميش بينش حالة بوبو بيتي لام خوش بيستان بهيوايو إن شاء الله خمان ببارزين دو هلاني لكاتي وتني أم بيتانيا دروس دبيت بوندا برقية كمي برنامه كمان كوتاي بيدينين ناو بريشي كدوة رقلينو دواتر دينوا خزمتا

وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. واتا خوشويسمان سلامي خويل سربي دفرمي حسادت بيكتري مبن لا فروشني كلو بلكان تانا نرخي كي جران بهاي خيالي وها ملين كريارا كانتان سراسي مبكنو واتي بغن ككلو بلكا زور چاكو باشو جران بهاي يان بانقص نرخي كي جراني ناشايسي وها بكالا كبدن كهيج بيوستان بكريني اشتاك نبيتو تنها بو اوتان بي بمرخ پيدانا ناراستخينتان هم زيان بخاون كالا كبغينو اتر بي نفروشري وهم مشتري كانش بخلطينو وايلي حاليبن ككلو بلكي بحقيقي نايابو جران بهايا وارقو كينا اللي يكتري هالمقرنو دجمنايتي يكتري مكان برد مكان يكتريو هجري برايتي يكتري مكان لفروشني كلو بلكان تانا هندكتان لسر هندكتانا منافسين رخشكينيو بايخشكيني كالاكاني يكتر مكان بجور یک بانگی کریارکان یکتری بکنو پیان بلین کالاکانی او باش نینو ورن لای خوم هم کالاکم لهی او باشترو هم نرخا کشم هر زانترا همو تان بنده خواو برای یکتر بن مسلمان برای مسلمانه استمیلی ناکا پشتی برناداتو ناهل رسوایو سرشوری بسر دابه و با کم سیری ناکا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سجر اماجی بسینه و درو درونی کردو فرموی و لیردا مروف اوندی لخراپو تاوانو شربسه کله بکم گرتنی بلا مسلمانه کی توشی ببی هموشته کی مسلمان لسر مسلمان حرامه خوینو مالو شرفو ناموسی ام فرموده پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گراویتیو قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. واتا بياويوتي أي بيغمبر إخوة كردويكم نشان بدأ أجر جب جيم كرد أو خلق خوشي بيم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: دنیا با کم بگرو با کم راضی بو زاهدانه بجی خوا خوشی دوید و بی نیاز و بی باک بو خود دور بگره لوی لدستی خلکی دایا هموان خوشیان دوید. پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتیو قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. واتا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي خوا وحي سروشي بوناردم كخاكيو خببچو گرو بنفس بن تاهيج يكيك ستم لوي ترنكاتو سنوري يكتر نبزينن تاهيج كسي فخر شانازي بسر كسي كي تروا نكا أنفر مديلا سنني أبي داود دا رواية كراو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات. واتا في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي زور بيري هلو شري خوشي ولذته أرز وكان بكن كمردنا. پیشوا ترمذی لسننکی دا یرایتیو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:
لا يرحم الله من لا يرحم الناس واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوا سوزو بزیو مهربانی و رحمی خوی با کسی ناکا که سوزو بزیی نبی برانبر خلکی پیش آبو خاریگی راویتی و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس مني لخودا بيني أو أبدل نيائي ولا أقايش دا دبيني هرقيس شيطان ناتواني خوي بخاطر سرشيو رخصاري من بيشوا بخاري جرايتيو

بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد خلقنا الإنسان في

فك رقبة فك رقبة

الرقابة يتيمة يتيمة.

بسم الله الرحمن الرحيم تاسو ستایش با خواهی گورو پروردگار درود و صلوات لسریانی پیامبری خوشویست صلی الله علیه و سلم باسی فرمودکانی پیامبر صلی الله علیه و سلم سبارت با گوری پارانوا بناو جوانکانی خواهی گوره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر وات أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي خواهی گوره نو دو نو ناوی بوهیا هر کس یک لبریان بکات دشیت بهشتوا خواهی گوره تاکو تاکی خوش دوی پیشا بخاری مسلم رحمتی خواهیان لیبه ام فرمودهیان گیراوتوا عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ذی النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له سعد كري أبي وقاص رضا ورحمتي خويلي بيدلي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي نزاكي يونس في غنبر سلامي خويلة سربيكاتيك لنوسكي ماسيكدا پی پارای و لخوای گورا بریتیبو لا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ام دعای هر مسلمانك پی بپاری توا بو هرشتك الا خوای گورا لی وردگری پیشوا ترمذی و نسائی و حاکم و بیحقی و ضیاء رحمتی خوان لبی ام فرمودیان گراوتو لا زنجیری صحیح حکان دایا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب عبد الله كري بريدة لباوكي ورزا ورحمتي خوان لبي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قويل بيويك بو بمشي ويدا بارايو ديود اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي براسي بنا وقوركاني خواي قورا لي بارايتوا كأقر بونا وانا داواي ليبكيت أداتي وأقر لي بباريتوا ولامت أداتوا أم فرمودي بيشوا ترمذي وابن ماجو ابن حبان وحاكم رضا ورحمتي خواين لبي قراويانتو لزنجيري صحيح كان داي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله ذنوبه جارك ترلا سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خويلي بدري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يكات قويل بانج بيجبو بانج دابلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا خواهي قولة لتاوانا كاني خوش دبي بيشوا مسلم وترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجه رضا ورحمتي خواهي ليبي قراويانا تاوو لزنجيري صحيح كان دايا
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هل سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خايلي بدله في عمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يكاتي قيل بانج بيجبو بانج دابلت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. خواهي قولي لتاوانا كاني لو بيشي خوش دبي بيشا مسلم أحمد ترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجه رحمتي خواهي لبي جرابيانتو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان من مجلسه ذلك. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بدري في عمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقلناوكو ملك دا بني شد كقسي بهودو نابجي تيادا بكري أقر بيش أوي هسد لمجلس كدا بلي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا خوي قورو بالوردقار لو اشتبه داني خوش دبي كلو مجلس دا كردويتي. أم فرمو دي لصحيح الجامع داهاتو لصحيح ترغيب وترهيب داهاتو وبشورة المذيب إمام أحمد وطبراني رحمتي خوين لبي جرايانتو. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. برأي كري أوس دفرمي جملة في أغنبري وابو صلى الله عليه وسلم دفرمو هركسيك روجي هيني خوي بشواتو غسل جمع بكا وزوبشيت بومزقوتو بابي بشيو بسواري نشي ولا إمام ونزيك بيتو بيا بقري وقصو لغو نكا أواب هرهنقاويك باداشتي صالكي دزدكوي برجوي صالكو شون يجكيو. حديثك صحيح ابن ماجه رضا ورحمتي خويلي بي يراويتو. عن ابن زهيرة بن روينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحدا صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ابن زهيرة دفرمي جملة بيغنبري خوابو صلى الله عليه وسلم دفرمو أقر كسيق ناسو تيني نويجي بيشخور هلاتنو بيشخور آوابون بكا بواتي نويجي بياني وعصر بيشا مسلم رحمتي خويلي بيقرابتيو. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لعائشه بدايك باورداران رضا ورحمتي خويلي بيدلي بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي دور كعاد نيجي بياني لدنيا ولوي لدنيا دايا باشترا بيشا مسلم رحمتي خويلي بيقرابيتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، وفي رواية لصاحبها: كما يربى أحدكم حتى تكون مثل الجبل. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك لتقول ما يكبكت بخير لمال الحلال وخواي قورش حلالنا بيوري ناقري أو خواي قور بدستي راس ليور دقري باشان بخيوي دكات بو خاونكي تونيك يقل لأيو من دالكي خوي بخيو دكا أوش خواي قور بخيوي دكا
تابق تركيبكي ليدي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضى رحمتي خويلي بي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي أجر إمام لن يجد أكات يقوتي سمع الله لمن حمده إيو بلين اللهم ربنا لك الحمد. هركس يكاتيك أميود لقلوتني ملائكة دا يكي قرد أواخواي قوري لتاوانا كاني لو بيشي فوجد به. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. وتبي غمريخوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يك باريز غاري ل 4 ركعات بيج نيجي نيورو 4 ركعات 4 ركعات باج نيج بكا حرام دبيت لسر آقر. أنفر مديل الصحيح الجامع الصغير دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كردني نيجي سنت كخلق ندبينيت برامبر بستفينج نيجي لبرتشاوي خلق دا بيكي. أفرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي خواي قورو ملائكة كاني صلوات ددن لسر أوانيكا خواي قورو ملائكة كاني صلوات ددن لسر أوانيكا صكاني نيوش جماعات بردكنا وهركت بينك بربكة وبو

گوره چاکه که با دنوسیه تو تاوانه که لسل لاده با و پلیگ برزی دکاته و لبر اوه سجده زور ببن. افرموده لا صحیح الجامع الصغیر دهات و هروها لصحیحی ترغیب و ترهیب دهات و ابن ماجه لإقام صلاة دا روايتي دكا رحمتي خايله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. واتبي عمري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسيك نيجي بياني بجماعت بكا باشان دانيشي ذكري خوا بكا تا خور هلدي و باشان دور كا نيج بكا و پاداشتي حاج عمريكي تواو تواو تواوي هيا. انفرمو ديا لا سناني امام ترمذي و صحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. أنس كري مالك رضا ورحمتي خويلي بي دلي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کس یک نویجی بیانی با جماعت بکا پاشان دانی شه ذکری خوا بکا تا خور حل ده و پاشان دور کعد نویج بکا او پاداشتی حج و عمره کی هیا. انس رحمتی خواهی لبیده فرمه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی تواو واتا ورگیراو ورگیراو ورگیراو. ام فرموده پیشاتر مزی رحمتی خواهی لبی لزنجیری صحیح حکان ده روايتي كردو وهروها لمشكات المصابه دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. في عمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يقلب الخواه چل رجن يجكاني بجماعات بكا فريي الله أكبر يكم بكوي اوا دو تبریه بوده نسره، تبریه یک لآگر و تبریه یک لدو روی. ام فرموده یا لزنجیری صحیح حکان دایو و امام ترمزی رحمتی خویلی به لصحیح الجامع الصغیر دا گرابیتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من قال سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرميه هركسي بلي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أجر لمجلس ذكر داوتي بويدا نسريتو بوي مردكري و اگر لمجلسي بهودة داوتي اوا بويدا بيتا كفارتي اوشتا بهودانا. ام فرموده لازنجيري صحيح كان يو هروها لصحيح جامع الصغير دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن لحم اخيه بالغيبة كان حقا على الله ان يعتقه من النار. واتفي عنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هركسيك فارزگاري لنا موسي برايكي بكات كاتيك براكي لوينه بي اوه خواهي گورب ما في دانا ولا سرخوي كلا آگر رزگاري بكا. ام فرموده لا صحيح الجامع الصغير زيادكاني ولا صحيح ترغيب وترهيب دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقل رقاي مسلمانان داشت يقل بريك أزاريان بدا خواه يقول بهي أوا چاكي كي بودا نوسي و هركس يقل خواه يقول الله خواه چاكي بودا نوسي بهي أوا أي خاطة بهشتوا.

ام فرمونده لصحيح الجامع الصغير وزيادة كانيو هروها لزنجيري صحيح كان دا ومسند امام احمد دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن غريمه او محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. في أمبري خوان صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك لسر قرزاريك بوستيتو تنجي بي هل نجني يان شاكوشي ليبكا أوال الروجي قيامت دا خواي قوردي خاطر جير سيباري عرشي خويو. أم فرمو ديش لا صحيح الجامع الصغير زيادة كانيو هروها لصحيح ترغيب وترهيب مسندي إمام أحمد دا رحمتي خواي ليبي هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. واتبع عن بريخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي اشتكي داب بقرز بيكيك وفلي لينكا يانشاوشي لبكا أو أخواي قولي للروجي قيامت دا ديخات جير سيبري عرشي خوي كلو رجدا سيبري أو نبي هج سيبري كيتر نير. أنفر مديلا صحيح الجامع الصغير زيادة كانيو هروها لصحيح الترغيب وترهيب دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كما فحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. وتبع غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يك مالك بو خواي قور دروز بكا ولو بقدر هلاني بالندهيك بي كبو هلك كان دروسي دكا او خواي قور لبهش دا مالكي بو دروز دكا. لصحيح الجامع الصغير زيادة كانيو لصحيح ترغيب وترهيب دا لسنن ابن ماجد رحمتي خواي لبي ام فرموديا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة كتب له 100 حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. واتبع غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك قوري ليك كجورخشوكيك بكجي بيكم لدان أوا صد شاكي بودا نسري وهركس يك بدو مليدان كشتي أوا أواندو أواند شاكي بودا نسري وهركس يك بسي مليدان كشتي أوا أواندو أواند شاكي بودا نسري هرو حب ماناي زردواليش هاتوا. أم فرموديا بشا مسلم رحمتي خويلي بجرابيتي وو لا صحيح الجامع الصغير زيادة كاني دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. ولفظ أبي داود: يستغفرون له. واتا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقلبر خواي قور سرداني برايكي مسلماني بكا كاتك كدروات بولي بناو باخكاني باشتا دروات تا دقات جيو دادنيشي وكاتك دانشت رحمتي خواي قورا داي دفوشي جا اقر بياني بو 7,000 ملائكة صلواتي لسرددن تا ايوارا واقر ايوارتشو 7,000 ملائكة صلواتي لسرددن تا بياني. وللرواية أبو داود رحمتي خايلي بيد فرمي داويل خوشبونيشي وداكن. أم فرموديا لا صحيح الجامع الصغير زيادة كاني دا هاتوو بيشوا ترمزي أبو داود لصحيح كياناو لزنجيري صحيح كان دا وارد بو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فرا من الزحف. واتبع غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقبرد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أو أخوي قولي خوش دبي أقر لا روبا روبون وجدا رايكر دبي
لا صحيح كيف يشوى ترمزي دا رحمتي خويلي بيو لا صحيح ترغيب ترهيب دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. واتبي عمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يك دوينان خواردن بلي الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة خواي قورو بالوردقار لتاوانا كاني لو بيشي خوش دبي. بيشو أبو داود وابن ماجه وترميذي رحمتي خواين ليبي جرابي عنتو ولا صحي سنني أبي داود دا هاتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمة إخوة اللي بيدلي في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر إمام قيشت آمين لن يجد أو إيوش بلين آمين شنك أجر هركس كوتي آمين لقل آمين ملائكة دا يكبقرن خواي قورلا تاوانا كاني لو بيشي خوش دبي هردو بيشوا إمام بخاري ومسلم رحمة إخوان لبي يرابيانتو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. أبو هريرة رضا ورحمة خويلي بيدلي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يك آمادي مردو يك بيت تاكو نيجي لسر دكري أواب قدر قراط يك چاكي بودا نسري وأقر آمادي بيت تاكو بخاك دس بيردري أواب قدر دو قراط چاكي بودا نسري. وتيان أي بيغنبري خواه قراط چند دو چيا؟ فرموي بقدر دو كيوي قورا. بيشوى مسلم رحمتي خويلي بي كراويتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يك رمضان بروجو بي وإيماني بيه بيتو بتماي پاداشت بيت او خواي قوري لتاوانا كاني لو بيشي خوش دبي. هردو بيشوا بخاري ومسلم رحمتي خواين لبي جرابيانتو. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أبي سعيد رضا ورحمتي إخوائي لبيدلي بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقرج لبيناوي إخوائي قوردا بروجوبه إلا وكو إخوائي قورا لباداشتي أو رجدا حفتا فايز واتدكات حفتا صال لآقري دوزاخ دوري دخاتو. هردو بيشوى بخاري ومسلم رحمتي إخوائي لبي قراويانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. واتا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يك يقرج لبيناوي خواي قوردا بروجوبه خواي قورد لبيني أو آقردا خندقك چالك درزدك بقدر بيني آسمانو زوي. أم فرمودي يا صحيحة كبيشوات رمزي رحمتي خويلي بجراوية يوو لا صحيح ترغيب وترهيب داهاتوو لزنجيري صحيح كان. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
أبي أيوب أنصاري رضا ورحمة إخوائي لي بدلي في عنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك مانجي رمضان بروجوبيت وشش روجيج لشوال بروجوبيت وكو أووايا كهمو صالك بروجوبيت فشا مسلم رحمة إخوائي لي بقرابيتي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. لعبد الله كري عمري كري عاص رضا ورحمتي خواي ليبي دلي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي روجوي سير روج لهمو مانجيك دا وكو همو صالة كبر روجو بيت وهايا هردو بيشوا بخاري ومسلم رحمتي خوايان ليبي قرابيانة توا. عن قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. قتادة رضا ورحمة إخوائي لبيدلي برسيار كلالة بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم درباري روجوي روجي عرفة فرمي قناهي صاليكي بيش خوي وصاليكي باش خوي دسريته. بيشا مسلم رضا ورحمة إخوائي لبيدلي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أبي قتادة رضا ورحمة إخوائي لبيدلي في عنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي رجوي رجي عاشوراء قمان موايك أخوائي قربك تكفارتي صالي بيشوي. بيشا مسلم رحمة إخوائي لبي قرابيتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار. أبو هريرة رضا ورحمة إخوائي لبيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي سرداني كردني بيوجنك يان هجارك بمبستي يارمتي دانيان لبر خواي قورا وكو أوك سوايك لبيناوي خواي قورا دا جهاد دكا يان وكو أوك سيك بشوشو نجدكاتو بروش بروجو دبي وحايا. بيشوا بخاري ومسلم رحمتي خواين لبي قراوي عنتو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. أنس كري مالك رضا ورحمتي إخوائي لبيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك دوكش بخيو بكاو پروردهيكي باشيان بكا تابهدگن لروجي قامت دامنو أو آوين پنجي مباركي بيكوا نساندبو. پیشا مسلم رضا ورحمتي إخوائي لبيدلي قراويتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. أبو هريرة رضا ورحمة إخوائي لبيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي پیاویک برگیک دا درویشت درکیکی لسر رگا کبینیو لایبرد خواهی گورس پاسی کرد ولی خوش بو. هر دو پیشوا بخاری مسلم رحمتی خواهین لبه یرا بیانتا.

من قيمي جوزي رحمتي خوي لي بالكتابي الواب للصيبة أفرمهم نيوش خوينا لقل نيوش كاني أنا بينج دور كفن أكرين بينج بشو خلقي نيوش خوين أكرين بينج بشو أما أنا كنيوش كن يكمينيان لي أو كثانيك والظالم ظلم لخوانا كن أما نيوش خويني شو بلان تون زلامك نجو آيات دف نيوش نجو آيات كاتي نيوش كي نيوش يكا دوان ناكا دف نيوش كي طاونيا نيوش كي طاونيا ركني كيكا وشواري ناكا هل لكول يكاتوا أي فوتيني والحافل نيوش فوتيني را أما للاي خواي تبارك وتعالى خوا فنامان با أو السزاد أما السزاد راو جوري دوهم آقاي لنيوش كي ولركن كاني نيوش كي أبي بلام حيج وكو دل آقاي لنيوشا كان يتشيو توو قفاي لقل كيه كردوو نيوش يعني تشيو بذل كولي كردوتو راسا لكاتي خويا كردوتي راسا لالله أكبر وتسلام مانوكا شرطكاني نيوشي هنا وتدي بس حد نازاني وتي تشي نازاني قفاي لقل كيه كرد نازاني أم نيوشي بو كرد أم نيوشي نأمري شاكي بيكا نالخلافاي كردو أماش راسا نيوشي كردو بلام هر محاسبة أكلي لسر أو ناطواوي نيوشا كي شكا بيغا مصافة لما فريا بد امن دد لنيوشا كقبولا كآقاد لي بوا بد امن دد بوا نسرد غيري او بودنا نسرد جوري سيهامينيان خلقي سيهامينيان افرميت كثانيكن حدي نيوش ركنكاني نيوشي باراستوا هوليش ادا او وسوسي لكل خوي كاتو كاتك لنيوشا ديت الري هولا دا تشيبكا اگر هات هولا دا لكل خوي كاتو توزي آقاي لنوجا كي بي خيالي لاي نوجا كي بي بذاني وتي تي ديتو أرواتو خيالي لايتي وخيالي لاي نيو اما يعن مرتبه سيهمينة اما يعن إشالابو اي بيبا يعني خواي قوري قنا حكي لكل كاتو يعني لفري قرزار بارنابه ما عندهم هولي داوا افهمي جوري چوارم خوي بو حاضر كات خوي آمادة كردو بكي تشارو لقل شيطان اذان الشيطان ايو الزفري بي بريم همو بدوای وسایل کان آگره. بذانه بچی امکش وعی بدرو زبی. بذانه نوش کی بچی قبول بیه. بچی طابه خوای گوره چون لی راضیه. بدوای حدیث آگره. پرسیال لو ما مستعکات. عوض بالله من الشيطان الرجيم کات. دز نوجی تازه اشوا مرد کان زدی بو اوی بیت. یعنی بتواند روبرو شیطان بتو. بوی رو رشی دیوانی خوانه بله کاتی نوش کیا. بو اوی نوش کی پیغام صلاه فرمی زلامی وای نوش ک آآوکو پرویک. نوش کی لولا کن عثمان. حد برز نابتو لعثمان وكو پروي كي رجع ينو بچروتاليا علن او نيوشاكيا ها خواه بفوتين وكو او نيوشو فوتانوا اما بو كثيك نيوشاكي لكاتي خواهنا كدو كينو ام زلامنا حولا دابها مشوك اما پاداشي كي باشي لسر ورقرين اما جوري چوارن بو جوري بينجمينيان او كثانن كالقل وتي الله اكبر واعذاني ام دنيا كثي كي تيانا ماوا لقل وتيان كاتي نيوشا نبرا نخوشق نأولا نرفيق نتجارد ندنيا حيتشي لبرتشاو نامينيز لقل وتي الله أكبر پر وردقاري وتال لبرتميا لبرناو تاوانيا وجهتو وتشي للذي فطر السماوات والأرض روي كدوة روي أو ذانيك عرضو عثمانا كان لنذكردوا مردني خصوة دواي خويوا بهج لاي راسي تجهنم لاي تبيتي أو تال سر بردي صغات وعذاني أو جنازكي خوي دانداو آخر نيوش لسر جنازكي خوي كات اما درجه اولیا کانی خوایا دور که عد نوجی ام سلامه لحظار که عد نوجی یکی خافو که آگه لنوجا کانی نیا خیری زیادرا دور که عد نوجی آو پی ببردره لعمرتا ایتر واب بانه بهشتوی با دفعه ناو چون که پیغمبر صلاة و سلامی خوایی لسر بی افرمی هج کس دز نوجی یکی سنت یعنی باش بشوا از بخل وضو سه لدس و کدسی پیکر سه جار آو لدنی سه جار للوتی سه جار نموچاوی بر ریکو پیک سه جار قولی راسی سه جار قولی چپی حتاكو بطاوتي ببسم الله دفتي تكردوه بشايت مان كوتاي بيه ناوه خيالي لاي بوه تنگاو نبوه پيشتر خوي پاكردوه توا تارتي كي باشي گرتوه دعاي حالا سيد تغمر صلى الله عليه وسلم افرمه دعاي وي كلا دفنو جاكبوه وتي اشهدو ان لا اله الا الله وحده ولا شريك لا واشهدو ان محمد عبده ورسوله دعاي وحسي دورك عن نيوشكا ركنوشتكاني بطاوتي بجيه بينات آقاي لنيوشكي بي دورك عن كدو دقي في أجد سي دقي في أجد على حر هش درقاكي بهشتي بوك دهتو في الان لكام يعني واتي تجورو بطور جورو تو ماوي سي دانا دقا او دلو لقى الخواي اقلا كردو وخو با كردو وخواي قوري ليو قبول كان با كردكاتو بلا مهم اوه ايما امنو جاني كايكين خيال ما نلاي بي
او دلم خيت بردمي پروردگارت بو ماوي پنج دقه ام دلم حاولك اللي الدنيا دا برنا شو روجا بيسو چوار ساعتا بالم بيسو چوار ساعتا هر پنج فرضكني ساعتي پيناچي هر پنج فرضكني ساعتي پيناچي بامني ساعتا بو پروردگار بيت بامني ساعتا هر چونك ما كردوم حاول بكين خيال ما لاينو شكبيو حقي خوي بيني خاشع بونيش لنوشا دروز بوني او خشوع لنوشا زانا كان فرميانا سير ريقة شاري هي بسي هو كارك ريد كيش الله عرضي جناب تانية كميستا سير ريقة شارة هي سير شواتي ابي بيقني نبر ايمي مسلمان هج كز ايوه خاشع بي لنوشا او كسي ايوه نوشا كي نوشا بي رسولي بد ديواني خوايبكا نوشا بيد كلفي غمري عم برسي صلاة والسلام اخوان لسر بي سيوتيان يا رسول الله اي في غمري اخوان خوشويستين عمل للاي خواتشيا خوشويستين عمل ايما بيكين للاي خواتشيا فرمي الصلاة لوقتها وتي نرجع كان لكاتي خواه بيكي وتيان ثم ايو اي باش اوا لدواي اوا فرمي بر الوالدين شاكا لقل داي كوباو كابكي وتيان ثم ايو اي لدواي اوا فرمي الجهاد في سبيل الله انجا جهاد كردن لفينا اخوايا يعني تصور كن نوش لكاتي خوايا هيج عملي كي بينا قاتا وخوشا ويسترين شتيشا للاي خوا نوش لكاتي خوايا هيج عملي كي بينا قاتا وخوشا ويسترين شتيشا للاي خوا خوشا ويسترين شتيشا للاي خوا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

الصلاة.

عليك يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

چند دقیقی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزكاة و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم به پیغمبری خواده و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموشگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كوري جديد ورزاي خويلي بي دياري توكدالي؟ پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: پنج نواجه فرزكان جمعة بو جمعة كفارة لابري گناه نوانيانا اگر توشي گناه گورا نبي. پیشوا مسلم گراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالکان تان فیری نویش بکن لحوت سالیدا لده سالیدا لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیا بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشوا عمر كري خطاب ورزاي خويلي بيدير توكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أوي نويجي عصري بروا وك أووا يمالو منالو ساماني لدز دابي. أم فرمودي متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة.

والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وتاء أبي هريرة رضي خويل بدله پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر گویتان لقامتی نویش بو به هیواشیو لسر خوب رون بو نویشو پلمکن چند فریا کوتن نویش بکن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشو بخاری و مسلم گیرویانه توا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبي صلی الله علیه و سلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داكي إيمان داران عائشة رزاي خويلي بيلا بيغنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرمويتي أجر خواردن دان راو قامتي نوشكرا لپش دا دس بخواردن بكن. أم فرمودي پشو أبو خاري جرابيتيو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: هركز نوجي كبيرشو يان خوتبو هركات بيري هاتوا بانو جاكي بكا جگلوا هیچ کفارتی کی تری نیه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
3: من مسح على شعر يتيم نزلت الذنوب من بين أصابعه.
0: هركز دس بسري من دالك بباو تابهني ونها كان لنيو بنجكان يوا هل دوري.
3: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
0: هركس دزنيش بقريته بلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هجدر قاي بهشتي بودكريته وآزاد لهركاميان وبشتا بهشت.
3: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة.
0: هركس يقول هو الله أحد بخويني دجار أو أخوي قورك وشيكي لبهشت بودروز دكا.
3: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة.
0: هركس نيجي بياني بجماعات بكاو باشان داني شو ذكري خوا بكا تاخور هلدي باشان دور كات بكا او پاداشتي حجيكو عمريكي تواوي بو دلوسري.
3: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن.
0: هركس سوري قل هو الله أحد بخويني وكسيكي قرآني خويند بي وهاي.
3: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
0: هركسي لروجك دا صد جار بلي سبحان الله وبحمده خوالبناها كاني دبوري باب أندازي كفي سردرياش زور بي.
3: من ستر مسلما أو مسلمة ستره الله في الدنيا والآخرة.
0: هركسي كمو كريو عيبو عاري مسلماني دا پوشي او اخواي قوري لدنيا وقيامت دا عيبكاني بوداغت پوشيو هلاكاني اشكراناكا.
3: من نفس كربة عن اخيه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
0: هركسي استنقو نارحتي اقلسر براكي لاببا او اخواي قورو پروردگار نارحتي قيامتي و استنقكاني رجي قيامتي لسر لا دبا.
3: من قرأ آية الكرسي قبل نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح.
0: وهركسي آية الكرسي بخويني بيج نوستن بردوام لاي خواي قورو پروردگار پارزاري كيبوهيا تابياني رج دبيتو.
3: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000,000 حسنة ومحي عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة.
0: هركس يكويستي بازار يهبو كاتبرو بازارتو بلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أوا خواي قورو پروردگار هزار هزار شاكي بودروسيو هزار هزار خرابي لسر دسرته و هزار هزار بلي برزو بلن دكاتو.
3: عمرة في رمضان تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: هروها عمريك لرمضان دا خير حجك هيا كلا خدمة بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم أنجامي بدات.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشوستاني من عزيزاني ضلي من خواهي قورب وخاطر همنا وجوانا كاني رحمة وبيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقبون ومن لخواهي قوري متعال هر وكل جنابتان آشكرايا وبرستان في أزانن أواني كأبن الروشنائي وخير بو عقلي إنسانو ثابت يكن لسر دين دارتي جار جار بچاو بینه جار جار بگوی بیسته جار جار هر دوکان به یکو کار اکن بوی او انسان دلی ثابت بیل سر دین دارتی یا ربی خواهد تو چون رحمت پیمان کردوه

محرابو راديو كانيتر وهمو او دامو دزگاني كأبنا آموشگاريكي خير خواي قورا لقرآن فرمي إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة واتا خواي قورا بچي إنسان ثابتك جار جار بأم جاوا بيروزيك بي بخشي وخوا سيري آية جوانكاني خواك بو أوي ضلي پر اطمئنانو وپاکانو وجياني ثابت بيلا سردين دارتي جار جار بم گو جوانا كجو لقناتي كي خير اگري لبرنامه كي پر خير اگري بچي ازاني ام قنات خير دارا بوي كلناو دل طائر ويني وبوي لناو مشك تا درستكا وبوي كويتا هوكاركو يارمتي دارك بو توي بريزي خوشويست لدنيا تاو وهروها لسر مركتا وهروها لو روجشكا شاد بيبا لقاي خواي غوري متعال خوا او دامو دزگانا پر خير و بركتانا او دانكا بووي بونتا هوكارك دلکاني امان او دان کردوا وعقلكان مانيان روشن کردوا ونفسكان مانيان پر لا بركت کردوا وپر لا رزامندي کردوا او نوعا دامو دزگا پر خير و بركتانا چون ازانن خيرن بوتو بوو ديارك خوا فرمي لوصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت زور جالنا وسياري غافلي لذكر خوا غافلي لآيتكاني خوا أم قناة برخيرانا يادي أو خواتير نبيرد وواد بيأكن هنقا وكانت شون بني چن خوش لنا وسياريكا رأكي لمالي خود دانشتويتا قناتك دازقايك دامو دازقايك عبدك صالح لو پاري غفلتي تو توبيني بآغا لسر او زبانا وشكا دسكي بلي لا إله إلا الله يا بلي استغفر الله يا بلي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد خواهي جان او دامو دزگانا پر خير و بركت كي خواهي جو كان من خوشبخت كي بو بيستنا خيرانا وچاو كان من خوشبخت كي بو قناة پر خير و بركتانا يا ربي خواهي مش ثابت كي بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستي بو ايوا هيل پیغمبري خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روجی دوایو یادی خواش زرد

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. نشاني درس كمان هاو سني إيمان نار لنيوان دنيا وقيامة. معلومي جناتنا كخواي قورا أم شريعتك ناردوا وجيب جيك الدنيا بديهناني سيما بس يكميان تعريفي خواي قوري بو إنسان ناسان ديني خواي قوري بصفات وبأسماء وبأفعالي بو إنسان بو إنسانك ببيت عبدك حقيقي كبوب عبدك حقيقي أبيت خاوان آزاديك حقيقي ما بس دوهم آودان كرنوي زوية ما بس سيهم او انسانا پروردی خوی بکابر و کمالات بروا ام شریعت بو او هاتو واتا خیری دنیا و قیامت خیری دنیا و قیامت بو انسان اما معنی که تر اگریتا ولی دنیا هندی آمان جمان هیا ولی قیامتی شا آمان جمان هیا بدیهنانی آمان جکانی دنیا روشتی تایبتی اوی و بدیهنانی آمانجکانی قیامتیش روشتی تایبتی اره ام شریعتا بریتیل لعقیده بریتیل لأخلاقیات بریتیل لتشریع و احکام نظام یکی تیایا منهج یکی تیایا بو پرورده کردنی ام انسانا بو دروس کردنی او صفات تیایا ای گینه با آمانجی دنیا و آمانجی قیامت لبر او عملی صالح کصدانجا لقرآن في روزة تكرار كراوتها وإلا الدنيا تو كرداري باش كرداري خير أنجام بدي أمر بچاك ونهي لخرافة أما بچي صفاتي بچي ميكانيزمك يتدي بصفاتي يتدي كصفاتي دنيوي فياري لهمان كاتو عقيدة داكوكي لسر أواكا كباورمان بقيامتها بي بزين دوبونوها بي بمحكمي خواي قورها بي ك چاکه و خرابه لعاستی ذره که لعاستی مسقال ذره که اکیشره و خیر و شر اکیشره و حساب و کتاب هی ام عقیده که افرمی قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انك على كل شيء قدير و من پرورده اکات ام بیرو باور را که باور دوابه او ملک و سامانه که حتا لأصلاهی خواه بمبو ماوی که کاتی دراو بطو بو ماوی که کاتی دراو بطو لهمان کاتا فلوپایه وزارتا ملکیتا رئیس دائریتا محافظیه مدیر شرطه حج منصبیت فلوپایه بزانه و مسئولیتا اگر با عدالت نی بیت سر، با ظلم بی بیت سر، رو رشی بو او دنیا. کواتا دولمانی، حجاری، پای برزو، پای نظم، دصالات و بی دصالاتی، امان هموی توزیعکی للاین خوای گوروه. کواتا عقیده اوا انسان پرورده کرد، به هیز لونی غرور و خوبش زانی نایت دلیو. هموی با ارکه گانی. ام دین من که روايات كراوة شعر يكنازم هني إمام علي ياخذ هي أو نبي قال عش بدنياك كأنك تعيش أبدا وعش لآخرتك كأنك تموت غدا بو مسائل دنيا وفلان بكيشة نخشب بكيشة كأنما هتا تؤجي وبو مسائل قيامت ونخشب بكيشة كأمر آخر روشت وأمشى وآخر شوت ام توازنا ام هاوسنيا ابيه هميشه اما جيبجيكين ولا احساساتي ضلمانادي لفرموديكي في غمرة صلى الله عليه وسلم افرميه الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلى قال اصلاح ذات البين الا اشتيك تام في بليم اجر ثوابکی و خیرکی زور زیاتره لروجو لنیجو لپار خرج کردن و خیر و خیرات آیا پیتام بلیم فرميان بلى يا رسول الله فرمي إصلاح ذات البين خلق عاشكيتو جنو مردي عاشكيتو دو برا عاشكيتو دو دراوسي عاشكيتو خيركي لن يرجو رجو أم صدقاتنا زيادة أي آية دو حزب عاشكيتو دو هوز عاشكيتو دو ملت عاشكيتو أبي أجر ثوابكي چندي أو لا يناني كخويان با مثقف دانين وخويان با پیشکوتو خواز دانين اي لمنهجي اناشتي واهيا چه بيرو باورك غير اسلام اوها تماشا اصلاحك او تماشا يكيتي ريزكاني ملدك اوها اسلام تماشا جيانك عمليتك اصلاحي بين دوكس اجر ثوابك لهم او عبادتان زيادة كواتا قناحة ام دين بيخيت قالبيك و دنيا فيتركي بلا من خريك قيامته قيامت للدنيا وبويته دنيا بريتيه لقاعي امتحان قد درجة ورناقري شهادة ورناقري تامتحان ندي أم موازنة بوشي دينك هولة دا بآيات وبأحاديث كمسلمان أو صفات الدنيا وقيامتي تيابي بوشي يكم لبردو سبب يكم بزانيك بهوي دنيا وتوقيت قيامت بهوي كرداري دنيا وتوروس بي بيار الرشبي لقيامت سببی دوهم بوی تو پی شوابی وی مسلمان پی شوابی لناو خیزانی خوایا لناو گررکی خوایا لناو کتابخانی خوایا لناو وطنی خوایا ام توازون برا کنم تنها لإسلام هی که اچی تدرو اسلام یا افکارک دینی کی طقوسیه یان افکارک مادیه تنها لإسلام ام توافقه هی بین دنیا و قیامت لفکری غربی ابو نمونه غربية كان بوشي باورنا كان با پیغمرايتي محمد صلى الله عليه وسلم اوان واتي اقيشتون لدين منحرفة كيانا وواتي اقيشتون كا پیغمر ابي ملائكت بي يان خواوند بي صفاتي الوهيتي تيابي يان صفاتي ملائكتي تيابي مسائلي بشريتي ابي فراموش كردي بي احتياجاتي بشريتكي ابي صفر كردي بي لبرو ناتشي بأقلي أنا محمد صلى الله عليه وسلم چون بي پیغمبر بي وقائده چي عسكري بي چون بي پیغمبر بي وسركردي دولتي بي اوه قورترين كوس بالري باور هنان بديانة اسلام وبا پیغمبراتي محمد صلى الله عليه وسلم خواهي قورة لقرآن آماجبو او فكرة چوتا اكاد وقالوا لولا انزل عليه ملك لآياتي تترى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أما شون في غمريكا هذه شدخوا أتيب نو بازارا واتي يشتبون لديانات منحرف تروا في غمران نابي بشر بل نابي صفات بشرية قرآن زور تأكيد كاتسر بشرية محمد كافر مي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد دو نقطة زور مهمة هي أمبلا أي محمد من بشريكم وقعوا أما بشريكيتي يوحى إلي بشا في غمراتيكي كواتت هج تناقض يقنية هج مناعدنية في غمر إنسان بير فلان چون إنسانك تخاوني صفاتي كمالي إنساني بير روشن بيراني غرب روشن فكراني غرب هندي كيان قناغي كي باشيان بري تطوري كيان داب فكري غربي بيريان كردوا كملائكت نابتا في شوايا كي چاق بو انسان شوك بشر لا سايب ملائكت ناكاتا والي اوي بوا كريبا من ناكري او مؤهلاتو او تواناي كبوا من في امنية والام كفي شواكي انسان بو زور مشتركات هي بيني امو او هولا دا لا سايب كاتا هولا دا چاوي لك لبرو قناعتيان هنا كقمي اخلاق وقمي في شوايتي بو إنسان هر إنسان أخوي لفرنسا جنكي فرنسي زور كتاب إسلامي أخوينا ورده قناعتي هنا بإسلام وبا مسلمان خوي من علاكاني در كران مردكي داريك أو كساني كاليرا ألين قوامة بوشي بدس بياوة أي لغربة بوشي بدس بياوة ليرا ألين هوي دواكوتومان اسلامتي ايليو بوشي او جنانا دركرين طلاق درين و اسلامتي ليو حكمناك او اسلامتي ليو كنترولي عادات وتقاليد نكردو أما أفرتا زور احتياج بو وازي لدي نكي نهينا هولي دا من علاكاني باج بخيو كرد وكوركي بوبا دكتور كوركشي بوبا مسلماني كرهكو بيك ناوي جورج بو ناوي خوي ناو نا محمد پاش 15 سال روجه لروجان باوكا خويكا بمالا خويكا بمالا ويتر دايكاكا بيانا لي أما باوكتانا تر باوشي بياكنو خاصة دكتوركا دايكاكا فرمي منالينا با دورك عد نيوش بكين سباسي خواب كين صلاة الشكر بكين كا باوكتان بيني اي جالي منيج لغلطانا نيوشا كم شون كماويكا منيج بوم با اسلام هردو كان فرنسي باللوي ناو بياوكا ناوي خوي ناونا عبدالله الكليان فرسين لبالو كان ناوي خوي ناونا عبدالله ولا جورج كان ناوي قريبو محمد لدايكان لكتاكا لكوركيتر بوشي بون با اسلام لا شيء سرنجي راكيشان لإسلام همو لجواب أيانو شخصيتي في غمر صلى الله عليه وسلم شخصيتي في غمر عليه الصلاة والسلام وإلى إنساني غربي كردو كبير بكاتوا فعلا أما في شوي بشرية إنسانيك كلا راقيترين بنمالبه لقرنترين هوزي عربي بقاتا فلوفايك همو دا صلاة سياسي لجير دا سيابي همو سرچاوی آبوری او ناوچه لجر دسیابه سی روش لسر یک تیر نانی جو نخوا ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام قد ثلاثة ايام متتاليات معنى حديثة قد سی روش لسر یک تیر نخوا دو لنان لنانی جوش همو سروتی او سردم لجر دسیابه زلامی واهاتو في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم سطح اشتریاوته چونکا كابرا هيبو وإسانيتي ومكانتي اجتماعية وصفواني كوري أمية صدح اشتري ياوتي بلام حزرتي عائشة وشن خزانك تري أجيرنوا إن كان ليمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال شهرين وما يوقد في بيت رسول الله نار مان أهاتو مان أروي دو مان لسريك آقر نأكراي ولا مالي في غمرا صلى الله عليه وسلم عروي كري زبير كابيت خشكزاي حزرتي عائشة فرسيارك عليه فما كان يعيشكم يا خالة فما كان يعيشكم يا خالة أي بچي دجيان فوري لولاما عائشة فرمي الأسودان خورماو أو بدومان خورماو أو هبو تنها خورماو أو لمالي حزرتي رسول الله عليه الصلاة والسلام اما چون سرنجي انساني غربي رانا كشي لم لاوا قائده چي عسكريه و اداري جيش اكا لم لاوا دولت دروست اكا لم لاوا حاكمه لم لاوا سركردي كي سياسيه شويش اوستي به پي و برامبر خوي گورا پي اوصي صلى الله عليه وسلم جاري واب و اياتي كي خنوتو تابعي اما توازن بين پیغمبراتي و بين بشريه جاري وهب وريش مباركي ترب ولا فرميسك كي ونجاتكا وتسر أرزكا جي ترك الو أفلا أكون عبدا شكورا صفاتي لقل منالا راي كردوا برا كردن دواي حضرتي حسن أبرتشاوي أمهم صحابة باوشي بيا كردوا لقل فابردويتي ودعوة منالي دي ولا ججنا كناري كي قرتوا ياريناكا لقل منالا كاني ترا شو تلايوا شو تلا بو ياريناكي توتي من باوك ممنيو جلكانم تازنية و رومناي بشم ياريكم لقلاوان بردوتي ومالا جيلي جواني ياواتي توتي رازيد من ببن باباوكت توتي بالي اتدلي او منالي خوش كردو انجا بدلي كي خوش و شو ياري كردو احوالي منالي پرسيو شو لكيان هبو پاج ماوية منالكي بنيتو احوالي شو لككي پرسيو لسجدا حضرتي حسين سلام إخوائي لي بيت شو تسر ملي في غمر إخوان نجولاتو تاو طاقتي شو هستاو الرويو أفرمي امتطاني ناتوان بيكم باكوردي هم صفاتانا هم صفاتي كمالي بشرية لهمان كاتا في غمري وصلى الله عليه وسلم صفاتي أخروي تايبت بخوي تيابو حنديكي أسرار إيماني ذاني بتايبت دواي معراج إحساسيكي زور رقيقي في بخشرا وصلى الله عليه وسلم بتايب الدواي معراج براستي شايستي اوي كبيتها في شواي عالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين خواي قورك الديبه في شواما لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اما ابيت شاو لو في غمرك صلى الله عليه وسلم دنيا من بيرنته وتيشوي قيامت من فيه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض هدفت آخرة به بس دنيا وبيرنته أركي سرشانت بيرنته حديثك دريجة أبو هالة إجابته أبو هالة كري حضرتي خديجة حضرتي خديجة شويكر بفي غمر صلى الله عليه وسلم لتمني دايك أبو فانظف على لو قورتر بو دو شويكر دبو منالي هبو أم أبو هالي لمالي خديجة بو كفي غمر صلى الله عليه وسلم شو بوه وصفي في غمرك علي هميشة غمبار بو بيدي أكردو لم ملتا بيدي أكردو لأومتكي كان طويل الصمت سوربي جار وسكت كان نظره عبرة جاب بالرزال خوشي صلى الله عليه وسلم يكي قل بردم يا شلجا لهيبتي في غمر فرمي هون عليك سوك سوك ما أنا بملك ولا جبار من باشاني من مليك نيم مش لجا إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد ببطن مك من كري آفرتيكم لقريش قوشتي وشتي أخوار من بشر مكتوب لفرموديكي تريا آكلوا كما تأكل العبيد وأجلس كما تجلس العبيد هربوك وام عبدانا وان شون نانخون من يجوك أوان نانخون وان شون دانيشن من يجوك أوان نيهشت وخلق لبري هستي شون نابيبا في شواء في غمرة وفخري عالمة نيهشت وخلق لبري هستي شون نابيبا في شواء فرموي قد أفضل منك بسر موسى وسر عيسى شون نابيبا في شواء صلى الله عليه وسلم جاب الرزان صفاتي قيامتي لهموي قرنكتر خوشويستيا صفتي كي أمنا قرنكا كداواك راولي من مرجتيا مانا ببراكان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله محبتي خواي قورا محبتي في غمار صلى الله عليه وسلم أبي لآستي كابي زیاتر به لخوشویستی خود با خود لخوشویستی خود با اولاد با کسوکارت لا یؤمن احدكم حتى اكون احب الیه من ماله و ولده یا من والده و ولده و الناس اجمعین لحديث كتره و نفسه التي بين جنبه نابیت با خاون ایمانه کی تواو خاون ایمانه کی راستقینه تاوکو پیغمبر خوش نوی لخود زیاتر لکسوکار زیاتر لهمو دنیا زیاتر لشر احدا لو کاملا مسلمانانی که شهید بون یکی که نوی عمر بو عمر کری معاد جنگ کتواو کتعی پیهات بریناری ان حالا گرتو شهید ان حالا گرتو پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم بسر ولاخكي و سعدي كري معاد ولاخكي براكيشي براي او عمريكا شهيدا ارواو ماندون لويو دايكي سعد راكا برو فيغمر صلى الله زانيوتي كيكي لكركاني شهيد بو سعد كسيد يكا روه كاتي فيغمر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله امي اي فيغمر اخوة او دايكما في غمريش صلى الله عليه وسلم رؤى كاتا أو دايكا سرخوشي ليكا كواكو ركي شهيد والله يا رسول هاتون فزبزانم تو سلامتي يانا أو قرنجا أوي أخوشويستي كدين داواما ليكا أو صفتي آخرة أو فريادك إلى قيامتك يكي لقتابياني في غمر صلى الله عليه وسلم ناوي ثوبان دي أم ثوبانا ماويك تيفتو زرد هالقراء جاء في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم ليس في ما بك يا ثوبان أي ثوبان شي تاوى أيش فرموي يا رسول الله والله نخرج من أزار منية فالزرد هو دراو
1: لاواز دیاره امیش لیه تسکه بو والی آسی قلی نخوش نیم آزارم نیم بلان من توم خوش شده یا رسول الله نا تو هم زود تو مولید بین تو اچی تا بهشت اچی تا علیین لگل پیغمبرانا من اگر بسمه بهشت اسمه بهشتی که نزم ندگیم و اگر بسمه جهنم او هرگیز ندگیم صفتی او خوب او منی زد کزوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خوشویستی او بو ثوبان کمتر نبوه لخوشویستی ثوبان بو او او پیغمبری که افرمه ما یصیب المسلمه من شوکه فما دونها الا وجدت المها في قلبي اگر لدرتش كم تبكب لشي مسلمانه که افرمه من حسب ازارك يتم مراقي كربو اقصي ثوبان حتى خوي قور آيتي في ناز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أو إطاعتي في غمرتا صلى الله عليه وسلم وشيني كبه أو لبهشتا لقل آياتي لقل في غمرانا أجي لقل في ألساكانا لقل صديقينا لقل شهيدكانا او في غمرة صلى الله عليه وسلم ايمي دير نتو كمقابلي خوايك لمعراجة خواي قورك عاشتي خوي باران بسريا خواي قورك في فرمو السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته لو موقفا لو موقفا كدفتقو اكالد الزاتي خواي قورك فرموي عاشتي كم ورقت وبشم بشيكم داب اومتكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين او في غمره لمحتر شائمي يرناس يتوبرا كان او في غمره صفات اخرى بيكي اويا كهموما لقبر سؤال يقفرين تبارد بو هموما دوشاري او حالة ابين لقبره خواوند تسيا دينة تسيا في غمره توشيا رئيسيبو بمحمد او فرسيارا اللي أسم همو كثير توشي أو فرسيارة أبي أول كثير زينو أبي أتوى صلى الله عليه وسلم حوضي في أدراوة درجي شفاعي عظماي في أدراوة لمحشرة كي تفخلقك همينا رحدب وهيش في غمري ذاتي أويني روي أويني داوابك لأخواي قورة تجدأ با حزرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبقي قيامت دستيئتا ميزان دستيئتا نامي أعمال تسليم أسريس فاي قولتية فرمي ارفع رأسك اشفع تشفع تربت تروا واصبه شيء اكيديسا جاء فرمي عليه الصلاة والسلام اخرت شفاعتي ولروايتك ادخرت شفاعتي لأهل المعاصي من أمتي شفاعتك مهودتوا تأخير فضوبوا أهل معصيات لأومك قيما أوانيك وفادك فرياي ثوبنك وتنبز لأهل قبلا بس إيمان نارن تاوان بارن قناح بارن بس إيمان نارن أم في غمرة نازارة سلامي خواي ليبه وصا أكاد لو دنيا بو أوانيك قناح يعني بس بيرو باور يعني إسلامية حلالي إسلامي بحلالي عندنا وحرامي إسلامي بحرامي عندنا ومعتقدات إسلامية ورقته بس جيبجي أنك أما شمولي أو كساناناكا كالتلفزيون أيام بينين زور ناشر
0: مانا قالت بقرآن وبيغمرك برا كانم لهيج دولتك إسلامية لهيج دولتك إسلامية بأشكرا لوسائل إعلام كز نيويرا أو بأشكرا ضد قرآن بوستي بداخ وليك شوية النبي كفيل سليماني بداخ وشارك شارك أحمد الشيخ شارك مولانا خالدة زور بيشار مانا ضد إخوة وبيغمرة لجير فردي أزادي بيرورا أو يعني كذو بحجة أما تعداية أما الظلمة أما تعداية لسر مقدسات برا كالم أما بيرو راي في نالن بيرو راي أو احترامي مقابلة كد بقري أما طعن بو دين لهيش وين ناتواني واقن شنك دستور هي محاسبيك فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يكي لنا وكان إخواء المنتقم خوايا انتقامي خوتيا ليبسنا آمين خوايا الرشي دنيا وقيامتي عنك آمين خوايا اگر توبنا كان خوايا چون ميكروبات لنا وابري او ها خوايا لنا بيان بني آمين ام سر لي شيواوانا منهج يعني مقدسات يعني إما قرآن من هي شريعة من هي في شوا من هي باوكو دايكو أو لا من أكين بقرباني في غمد مقدسات من هي كاتي في روز من هي شويني في روز من هي رمز من هي آن هشتيك يعني بوي الرزل من هي نيانا دل يعني مردوه برا خانم

بريطانيا بالرسمي بنيربازي جين هل هي كانوا سراو افد لا لفيتنام وراء كا اي فروشن بدو صوفا دولار اي فروشن اي هلن وصين فياوي صيني كا افرتك بقسينك لقرآن علي مسيحتك اگر فايدين ابو لجيغات وزيدور كورولي اگر فايدين ابو ليبا او لو عرقوبكي ابري او دماري سرو فاجنيبي اي بره وي افرتك نزول لهندستان اي سوتيني كذبويني اقصبك فياوك امري اگر جنك ما بو جنك جن يجن لقاليا ایانی از خوشبو دایک و زنو کتی اما برن بوچو نظر کتایی نمبقت کانم به حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شکی اما کز نخین جهنم کسی جنخین بهشت الین اوی توبه نکا اما نطق با کفر اوی توبه نکا لملت درچه اوی گلطه با قرآن که خوی هاتو تدره بویستی خوی لملت اسلام اگر توبه نکا و نگر ریتوا جائز نیه لسر قبرانی مسلمانان ابن یجره اگر توبیان نکر نگران و بون و عمردن او حدیثیان بسر تطبیق بیکا فی غمری خواه صلی الله علیه و سلم لروج قیامتا مجموعه کی زور لأومتکی تیان اخرون برو جهنم افرمی خواه اومتی منن امانه خواه گوره افرمی قسنکی شفاعتیان بونکی امانه نازانی چیان کردو پاشتو لا تدري ماذا فعلوا بعدك تو نازاني تيان كدو مانا أومتي تونين والله توبنكا لو جماعة أبا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يحب من كان خوانا أثيما.
1: يستغفر

0: زیکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: خافوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: اوانيان كبشوين راستي دا دقرين هركاتيك جوان لقرآن دبو كبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم داب زيوا دبيني تشا وكاليان اسريني خوشي هل درجت بهوي او حق راستي كديا الناسي لكاتك دادلن پروردگارا ايما ايمانو باورمان هنا وبايني اسلام دتوش لريزي بيروانو شايتا كاندا تومارمان بكا.

0: المحسنين
1: جابهوي او گفتار بجيان پاداش دانوا بوي باخكاني بهشتان پيدا بخشيد كچندها ربار بجير درختكاني ده درواد هاوري لقل جاني هميشيون براودا هربو شيويشا پاداشتي چاك كاران.

أي أواني كباورتان هناوا أو ناز نعمت شاكاني كخدا بوي حلال كردون لخوتاني حرام مكنو لسنور در مچنو دس دريجي مكن چون كبراستي خدا دس دريج كاراني خوش ناويت.

0: من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: أي أواني كبا ورتان هناوا دل نيابن كعرق و قمار و گوشتي مالاتي سر برا و بو غيري خدا لو شناني كخلق با پيروزي دانا و نك اسلام برجو حرام و حلال زانين بهوي هلداني زارا و اما نهر پيسنو لكارو کردوي شيطانن كواتا ايوش خوتاني لي دور بگرنو خوتاني لي بپارزن بو اوي سرفرازي و بختواري بدز بهنن لهر دو جهان دا.
0: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر

0: براستي شيطان هر ديويد لرغي عرق و قمار و دجمنايتي و بغزو كينا بخاتن وانتان و لياد كردني خداو ناو پيرو زكاني ويلتان بكات هر وها سستو تملتان بكات لانجام داني نوجكانتان بشيني آيا ايتر بس نيا؟ آيا كول نادن؟ جا هر كأم آية پيرو زهات خوار و جار درا بناو شاري مدينة دا كعرق حرام كراوا او سا ایمان داران قرابو گوزو دیزو هرچی عرقی تیدابو رشتیان کولان
1: و

خدا كعبا كا بيت الحرام كردويتي بهوي هستان وو بو جانوي خلچي لهردو دنيا دا هروها مانگا حرام كانشو دياري و قرباني دياري كراو كان اوش بو اوه چاك بزانو دلنيا بن كخدا آقادارا بهرچي لأسمان كان دايو بهرچي لزويدا هيا براستي خدا بهموش تيك زانايا.

خدا برياري اوي ندا وكوشتر جوي ببردريت يان بر الله بكريت يان برخولي مركان بو بتكان سر ببردريت يا وشتري نير آزاد بيت بلام اواني بيباور بون درويان بدم خدا وهلبست زور بشيان جير نابن هر لخويان وبرياري نابجه ددنو كرداري ناپسندكن.

اروها كاتيك نقام نارد بوها ولدل صوزو تايبت يكاني عيسى حواري كان كإيمانو باور بهنن بمنو ببيغمبركم اواني جوتيان إيمانو باوري تواومان هيا خدايا توش بشايد با كبراستي إمام مسلمانو ملكتو دل صوزين.

0: كاتك حواري كان يجوتيان اي عيساي كري مريم ايا پروردگاري تو دتوانت لاسمان و سفرو خوانك مان بودا بزينت عيسى وتي لخدا بترسن اگر ايو ايمان دارن اما چدا خوازي كديكن
1: قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
0: حوار يكان بو پاساوي داوا كان وتيان دمانويت بو پيروزي و بركت لي بخوينو دلنيابينو چاك بزانين كبيغمان راست دلقل دا كردوينو لسريشي ببين الشايد تا اوي باوري هيا باوري دا مزراو تربيت
1: قال

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي، يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: زور زان کوئی برزو کتاب خانم دی، بیری فلسفی و چند افسانم دی، زانستو هنر چند دستورم دی، نگیش نا اوی لو قرآنم دی.

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمود پیروزکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت به گوری ذکر کان. گوری ذکری سبحان الله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لابو هريره ورضا ورحمتي خويلي بي پیامبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی دو شهن لسر زمان سوکن و لسر ترازوی حساب قرسن و بلای خوای گور و خوشویستن اوانیش ذکری سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. ام فرمودیا پیش بخاری و مسلم و امام احمد و ابن ماجه رحمتی خواین لبه گرابیانتوا. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. لسمري كري جندب ورضا ورحمتي خويلي بي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خوشویسترین و شبلای خوای گوروا چواروشن اوانیش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر زرری نیا به هر چیکیان دست پی بکید. امام مسلم و امام احمد رحمتی خواین لبه گراویانتو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي في عنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هكس يقلدوين يجاكان سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار بلي الحمد لله وسيوسي جار بلي الله أكبر أما ندكاتا نودو نو دعي بلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خواي قولي لتاوانا كاني خوش دبي با أقر بقدر كفي درياش بي بيشوا مسلم إمام أحمد رحمتي خواين لبي قرابي عنتو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحدا يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد.

بدا علي هلا ابو هريره ورضا ورحمتي خويلي بيت فرمي في پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کس بيانين ايوارن صدجر بلي سبحان الله وبحمده لرج قيامت دا كز لوي ام باشتري بينيه مگر کس وكو امي وتبه يان زياتري وتبه پيشا مسلم رضا ورحمتي خويلي بيت گراويت يوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لفرمي براستي وشي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر قناها كان دسرته وهل يندوريني چون دار گلاکانی دوره؟ ام فرموده لصحیح جامع الصغیر داو زیاده کی هاتو و هروها لزنجیری صحیح کان دا هاتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من ظن بالمال ان ينفقه و بالليل ان يكابده فعليه بسبحان الله و بحمده. و پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم دا فرمه او کسی گمانی های پاری خرج نکا لری خوادا و شو نبرد با عبادت با سبحان الله و بحمده بگرتو بردوان بخوینه. ام فرمودهش لا صحیح جامع صغیر دا هاتوو ولا زنجیری صحیح کان دایا. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما تطلع عليه الشمس. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بيد فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر بلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر للم خوشوي استرلوي كخوري لسر هلدي بيشا مسلم رحمتي خويلي بيد يراويتي. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. لجابر ورضا ورحمتي خويلي بيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کس يقبلت سبحان الله وبحمده دار خرمايكي لبهش دا بودا چينري. فشاه ترمزي رحمتي خويلي بيقراويت يوو فرمودكا لزنجيري صحيح كان داية. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كبرت وضعفت أو كما قالت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال سبح الله مئة تسبيحة فإنها تعدل لك مئة رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل وأحمد الله مئة تحميدة فإنها تعدل لك مئة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله وكبر الله مئة تكبيرة فإنها تعدل لك مئة بدنة مقلدة متقبلة وهلل الله مئة تهليلة. قال أبو خلف أحسبه قال تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل مما يرفع لك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. أم هانئ رضا ورحمتي خويلي بيد فرمي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بلام دا تي پاري پيمود اي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم تمانم گورب وو لاواز بوم ايشكم پيبلي كهر بدانشنان و بيكم فرموي صد جار بلي سبحان الله وكو اووايك صد بندد آزاد كردبه لنوكاني اسماعيل وصد جار بلي الحمد لله وكو اووايا صد اسبت بخشي بي لري خوادا وصد جار بلي الله اكبر وكو او وهايا كصد وشتري رازاوي قبول كراوت سربري بي وصد جار بلي لا اله الا الله. ابو خلف دلي وابزان متي بيني اسمان كانوا زوي بردكات
ولا قيامت دا كس اواندي تو بلي برزنيا مگر وكو اوي توي پيبه ام فرموديا امامي احمد ابن ماجه رحمتي خوين لبه قرابيانا توا ولا زنجيري صحيحة كان دايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بدلي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کس یک لروج یک دا سجار بله سبحان الله وبحمده تاوانکان اسرت و وخوای گورله تاوانکان خوش ده به با اگر به قدر کفی دریاش به. ام فرموده پیش ابو بخاری و مسلم و امام احمد و نسائی و ابن ماجه رحمتی خوایان لبه گراویان تو. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. لا سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خواي لبيدالي لا يبيغنبري خواب صلى الله عليه وسلم فرموي آية أتوانن يان ماندو نابن هالروجك صد شاك بدس بينن يكيق لواني داني اشتبون برسياري كرت چون بتوانين لروجك دا صد شاك بدس بينين. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي صد جار بلي سبحان الله صد شاك بودا نسري يان 1000 گناهت لسر لا دبره. بشا مسلم رضا ورحمتي خواهي ليبه قراويتيو باسي قوري ذكري لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله أسلم عبدي واستسلم. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي دليب يا غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي آية وشيكتان في بلم لجير عرشي پروردگار لخزيني بهشت كاتيك تو دليت لا حول ولا قوة إلا بالله خوي قورد فرمي بندكم خوي تسليم كرد وسلامتا. ام فرموديا بيشوا حاكمو بيهقي رحمتي خوين لبي قراويانتو ولا صحيح جامع الصغير دا هاتو. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لعبد الله كري عمر ورضا ورحمتي خوين لبي دلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقل سر زبي بلي لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بيقمن خوي قول لتاوانا كاني خوش دبي أقل بقدر كفي درياش بي. أم فرموده لسناني إمام الترمذي دا رضا ورحمتي خويلي بي بحديثك حسن هاتوا ولا صحيح كاني ترغيب ترهيب داه. باسي فضل قوري أستغفر الله داوي لخشب لخواي قورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي سين بخواي قورا من للروج يقدا زياتر لحبتاجار داواي لخوجبون لخوادكم. بيشه بخاري رضا ورحمتي خويلي بيقراويتيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات ك
كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. واتبع غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کس یک داوای لی خوشبون با مسلمانان بکا لپیاو آفرد با قدر جماری پیاو آفردی مسلمان چاکی بودنو سره. ام فرموده لا صحیح جامع الصغیر دا هاتوا. عن انس رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني أغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أنس رضا ورحمتي خايلي بيدليب لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيس كادي فرمو خواي قورد فرمي أين وي آدم تاتو لين بباريتو هاورم ليبكيت ليت خوش دبمو هجباكم نية أين وي آدم اگر تاوانا كانت بوشاي آسمانا كان پركات پاشان داوي لي خوشبونم ليبكي ليت خوش دبمو هجباكم لي نية اینوی آدم اگر بپانی زوی تاوانت کرده بید پاشان بمن بگید بلام هیچ حاولت بودانه نابم او لیت خوشده بم. پیشوا ترمزی رضا و رحمتی خوایلی به بحدیثی که حسنی دانه و ول زنجیری صحیح حکان دایه. عن البرائی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كانت فرا من الزحف. برا رضا ورحمتي خوالي بيدالي في عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك بليت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه خوالي قولتا وانا كاني خوش تبه اگر لسه حی جنگ دا کل پیناوی خوای گورو پر ودگار دا بجنگی رای کرد بی ام فرموده یا لا سننی ابی داود و لا زنجیری صحیح حکان دایا. عن شداد بن اوس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الاستغفار ان تقول اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لشداد كر أوس ورزا ورحمتي خوي لبدلي في عنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي قوري أو دعاني كداوي لخوشبوني عن بيدكيت سيد الاستغفار أويك بليت اللهم أنت ربي تاكو تايب نزاكا كدفرمي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هر کس يقل روش دا بيخويني وباوري بيه بيه اگر لو روش دا بمري پیش اوي ايواري بسر دا بيه اول اهلي بهشتا، وهكز لشو دا بيخويني سر لإيواران بيخويني وباوري بيه بيه اگر لو شو دا مرد پیش اوي بياني لي بيه اول اهلي بهشتا. پیش و بخاري و نسائي رحمتي خوين لبي جرابي على توقف.

الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر،

قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
1: بسراني بريز لما وي رابر دوداو لرادوي محرابة و يوي بيستي ختم قرآني بروز بوين بدنجي ما مصطاي قرآن خين سعد الغامدي

فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها

الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم